الله الرحمن الرحيم هنا من جنينة دار الإزالة الوطنية لجمهورية شات مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان بعد ما سميتوا برامجكم بكلام النصارى ما نجي لما الوكي جافش أنا أبدو لكم أول برامج بقسم الله ربي أنا اليوم الصباح قبل يوم السبت يوم 4 شهر 7 سنة 2026 75 دقيقة نقود السواء 75 دقيقة بلغت من الفرحة والكرحة 15 دقيقة نشرة الأخبار جايات وصياد أغاني مختلفة لهدي الصوت 85 دقيقة 75 دقيقة يقن بكم فاقن تلفن نير نايف في المراقبة عندنا زميل كونكاك وطيدا دي ما الناس زمان القديم في جريدي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار ناس كان يبسلمون من كثير تشخيص وتقديم انا برامج كل يوم صباح في مدونه 75 دقيقه من قصرنا جريت انا اونا ما بين كرت يوم مغاد وتشخيص وتقديم مرور ما شاء الله نمشي لي يرون يسمينا ولا وقتنا هذا لكل المسلمين والمسلمات انا الراديو شاد القديم في جمينا في الفوق على الفوق تم نقول قديم اساسي

0: الدنيا للزام والدب فرجودة بكثير ما نهار عزام رفيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دان أبو هرس يتغريب كلامة أي جامو خلقا يدريش بقرن انطرانة والدب بكر في زمانة تاجر نهب دكانة قج كريب كنتانة فقين سعد التورم عبارة أخط مرا حمر ريكي مهر جلعانة هشغل دمنغة ملانة دقدقت الكفتير البكت النجام عجين غير كنا انقطع القاء في عقدنا قد مولانا أبو هلال أجل أي بيت بفض الفق ما مفضل الزوج جبل سق المصرى ما مسك بكانا نجل ستير جريد نقل في دانا أنا جيد نسلين من السير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقم عم مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة ذاكي بألي وسيرة بجنا مع النقامة كلا الغبون في بارة ما بخبر يا ردودا كتل بارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زماننا كفخط ذكر نشرب بنانا ضباها النشيط من الهر متويانا اللبانا عمر لنا تقانا الماء يا بعيد وقلب الناس ليك ويس قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاك حوما عاجم قاموا لنا العابة الطارة خراني قلكاك جدادة ذميك بفوق قنبيط قشم كلمة برياقة مخشم اللبن طاري بمر دعابة قادر في عادة ترقر دي شرابة للناس نقول لي انا مرحابة اختك يلولد تو بقت كضابة بوعدو انا عارف الليل بجوها الثابة في البيت البكان كم بقت كضابة الماتي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول ابتابة مخش من بغه الليل والكافي دبابة مشار اندبا جزبا سمسنا بالتلابة ام كيف السوق اللغم بشوكنا جزائر تابة هنجول قد ماقيقي من الدبا التبابة قرديس لاقيني الماتي قدر تابة العمر كن قصر في الموت بشوق العمر كن طال حي تراني اللاقا
1: الساعة 7:07 في الاستديو نراديو جات نواصل طيمني ببرامينا بغسم الروبي من مجمنا عيدي تنامات ريسين قارو يبلغ الجمهور بيقول في أبيهنا قنجو خمامنا بام خمامنا بام دا البيهنا قنجو في مجمنا هني في ديبوهنا بام في مجمنا هني عندهم بيهنا قنجو البيهنا القنجو دا عندهم خمام خمام هو شك شك الخمام ده اللي هو الكوسيون الرسمي ده 100,000 ريال والقال نازم كم قروش يا صباها وما لقي شرع ده قروش يريبي يقبلها ليه والكوسيون كمان يودي صباها في كونتنا متر سنكارو في إيكو بانك تشات والزيارات في جمعنا هنا كمان يبدأ من يوم 6/7 سنة 2026 من لحد يوم 11/7 سنة 2026 في انتريبو هنا ما بام لقيت في شاوة دي في كارتيه شاوة دوار الاستاسيون امانة بترول في الافيني امام حسن توم الدمام طاهر يبدأ من الساعة 9 لحد الساعة 3 او الديبو ده ولا اوفر كمان يسولم يوم الخميس يوم 8/7 سنة 2026 لحد يوم السبت يوم 11/7 سنة 2026 في كلها في الانتريبو هنا بام في شاقوة ده من الساعة 9 لحد الساعة 3 والديبو كمان يسولم يوم الخميس يوم 13/7 سنة 2026 في جمينة والليستر الاجستماع كمان يولولهم يوم السبت يوم 14/7 سنة 2026 ولا وعندهم دوس بورسان دوس بورسان هنا الاجستماع وهنا التسجيل ونحن كم بدور توضيحات بزيادة كمان ودور بين بيسجل كمان طوالي بنادي برقم التليفون انا 76 29 75 ولا 99 91 16 20 الإدارة عن الشؤون القضائية بوزارة السعادة والتبادل الصغر يطلب من الناس اللي تروحوا أسمائهم ده عندهم نقاط في كارتيير نوارا سكسيون دي يلو سان دي سان كينز هم حسن دانجاي عندنا نقاط في كارتيير نوارا دي سكسيون دي سان كينز لو ان وترو وفايزة حسين دودو كلها عندنا نقاط في كارتيير نوارا دي يلو دي سان كينز ولو سانك و ودودو حسين محمد كل هنا في كانتو أنوار دي إسا إلو 215 ولو 7 و 9 وحسين دودو محمد كل هنا في كارتي أنوار دي سكسيون إلو 215 لو 11 و 12 و 14 وعبد الكريم دانغاي كل هنا في كارتي أنوار سكسيون دي إلو 215 ولو 2 و 4 وأيضا تسمينا حسين دودو كل عندها نغا في كارتير نوارا سكسيون دي إلو 215 ولو 6 وأمار حسين دودو كل عندها نغا في كارتير نوارا سكسيون دي إلو 215 ولو 8 و 10 خليه يشيلوا مكاتبنا نغاتهم ويمشي الإدارة بشوية يخص وتارة نقول بلاغ ضمان يقاكم بقسيون دائما الإدارة شنو القضايا والإدارة سادة ودمان سقن تطلب من السيد هارون عبد الرحمن إننا نقا في كارتيان قبو سكسيون 3 إلو سانتران قد ولو 12 خلي يشيل مكاتبنا تيران هكذا ويمشي بالإدارة بشيء خصوصا تيران قال بلاغ ضماجة كوكوم بقسيون ناسا ترى لك واسمام ده كلهم إنهم نقاد ونقاتهم دول باقي إنهم مشكلة كي كل واحد خلي يشيل مكاتبنا تيران هكذا ويمشي بالإدارة بشيء خصوصا يمشي ويشيل بال كلهم هلال ده بلاغنا الدرجة أي نبوغة أعضاءنا مكتبنا الشيف دراس كنغا في جمعنا هنا الشيف دراس كنغا في جمعنا هنا يبقى برا وداخل ويتموا في أهل كنغا القريب في جمعنا هنا يتموا من يوم 10 شهر 5 سنة 2026 في بيتنا الشيف دراس كنغا في جمعنا هنا وأيون ناس النصر لوك اسمام دا كشف دا شف دراسة كينغا في جمعنا هنا هم الشف دا الشف دراسة كينغا في جمعنا هنا الرحمة موسى أبويا إدريس الشف دراسة نائب الأول تشيري محمد الشف دراسة نائب الثاني على يلي باتوتي أشد السكرتير أمين الأم الأمين الأم كمان آدم باكومي باتوتي وأمين الأم النائب كمان موسى بيدي دوي رمض الله والسكرتير الأمين الأم النائب الأول كمان مختار أوفي التريزورية جنرال كمان جبرين راتو غودي التريزورية النائب كمان غوني كودي المكلف بالكوميونيكاسيون كمان إدريس أسمان المكلف بالكوميونيكاسيون النائب كمان غودي بوتي المستشارين الكونسيي كمان دمتايا غودي جيمي موسى حسين جرما عبد الله محمد ومحمد خميس غابريكي مواصلوا دائما ببرمينا الساعة 7:13
2: أيها التشاديين والتشاديات الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نحن كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشواري وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء

0: السلام عليكم مستشار في الاستديو انا رادي تشاد الزميله بكره سم بخاري تشاش من السمينا نشره الاخبار الصباح هي صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل حارون موسى الحاج. صباح الخير مستمعين راديو تشاد. اليكم نشره الاخبار اليوم 19 محرم 1448 هجريه ونبدا بالعناوين. رئيسنا مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي استقبل وفد من المجموعه انت الصداقه البرلمانيه التشاديه الليبيه على راس الدكتور زكريا محمد الصالح. الوزير الاستصلاح الاراضي السكن والتمدن فاتح في مساكوري في ولايه حجر لميس. كملت أعمال الدورة التدريبية اللي نظموها عشان يحسنوا الجودة انت الرئاية للمدربين في عناصرنا قوات الدفاع والأمن. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديل عناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. استقبل رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كاباجي استقبل وفد من مجموعة انت الصداقة البرلمانية التشادية الليبية على راس دكتور زكريا محمد صالح. ده في إطار قدمانا التقارير عن الزيارة القام بها الوفد في ليبيا في شهر 6 الكمل. الزميل تجاني هيسير رمات والتفاصيل.
2: بعد الزيارة القام فوق الوفد عن المجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية لدولة ليبيا البقى في يوم 14 من شهر 6 الفات. الهدف عن الزيارة عشان بقوة العلاقة الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين تشاد وليبيا. الوفد المشي لليبيا قبل لتشاد وقابلهم رئيسنا السيناء الدكتور هارون كبدي. الأعضاء عن الوفد سلموا التقرير حقهم بخصوص زيارتهم لليبيا. رئيسنا الوفد الدكتور زكريا محمد صالح بعد ما مرك من المقابلة حجة وقال:
3: مجموعة الصداقة الليبية تشاد التي تأسست قبل شهرين بدعوة من المجلس الأعلى بليبيا قمنا بزيارة إلى دولة ليبيا الشقيقة، وفي 5 يوم استطعنا أن نقابله 4 وزير وختمنا برئيس الحكومة المهندسة عبد الحميد الدبيبة. الآن 4 تكون وزارات مستهدفة، منها مسألة المساجين وتنظيمه، التعليم العالي، النقل، وأيضا استقبلنا وزيرة الشؤون الاجتماعية. أيضا هذول الوزارات جاهزة والليبيين فاتحين لهم الأبواب، ودي أوامر من رئيس الحكومة بطرابلس المهندس عبد الحميد الدبيبة.
2: ونذكر بكون الزيارة عن الوفد لدولة ليبيا بدخل في قوين العلاقة الدبلوماسية البرلمانية السمحة القادمة بين تشاد وليبيا، وكمان تجيب المصلحة عن الشعب التشادي والشعب الليبي.
1: وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة فات في مدينة مساكوري. ده في إطار جولة قام بها في كثير من المدن. لاقوا ملاقاة حارة من السكان على راسم المندوب العام لولاية حجر لميس الجنرال أحمد كردايو حسين. وبعد مراسم الاستقبال الوزير والوفد المرافقة سووا ملمهن أمل مع الخوة اللاحية في الولاية وناقشوا المشاكل العقارية انت السكن والتمدن القايدة بتسبب بعد من الخلافات. المندوب الأمن للحكومة لولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرتاي حسين قال المنطقة هنا حجر لميس بالنسبة للسكن والتمدن ده ما عندها مشاكل، ولكن خلافات بسيطة في الحدود مع الولايات المجاورة. الوزير قال الهدف من البيئسة هنتيم عشان يفندوا ويعرفوا كل الصعوبات والمشاكل اللي بتتعلق بالأراضي ويعالجوا الظاهرة انت السكن الأشوائي في البكانات المخصصة للدولة. وأنت توجيهات لأمال وزارتا قال لابد يكون تنسيخ في الأمل مع إدارة انت الولايات، وطلب من الشيوخ التقليديين خلي يتعاونوا مع الفنيين عشان يتجنبوا من الخلافات انت الأراضي ويكون مشاركة في استقرار حن المنطقة. الوفد بتابع في زيارته في عدد من ولايات حن البلد. كملت أعمال الدورة التدريبية اللي نظموها من أجل تحسين جودة انت الرئاية للمتدربين بأناسر حن قوات الدفاع والأمن. نظمتها كمان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. رأست كماله انت الأعمال الأمين العامة لوزارة الصحة العامة دكتورة تورالتا جوزيفين. كم أيام خدموا الزميل تجاني سرمات أورينا.
2: في مدة 14 يوم سووا دورة تدريبية في مجال الرعاية الطارئة الأساسية للمدربين لقوات الأمن والدفاع، ولقوا معلومات كثيرة ومهمة. المشاركين في الدورة قدموا توصيات وقرارات لوزارة الصحة العامة، خليبوا زودوا البكانات انت الصحة بالأجهزة انت الطوارئ الأساسية، وخليبوا يدربوا فرق متخصصة في مجالنا الحريق في مختلف اللبتانات، وكمان خليبوا ينظموا دورات تدريبية كثيرة وبطوروها في مجالنا الصحة في بلدنا تشاد. في البداية شالت الكلام الأمينة العامة في وزارة الصحة العامة الدكتورة تورالتا جوزيفين، قالت لازم بقووا الجودة العالية للأجهزة انت الطوارئ، وده عنده أهمية كبيرة في مجال الصحة، وكمان بدخل في البرنامج المهم الأطناشر أن رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو من أجل جديدين النظام الصحة في تشاد، ونذكر بكونه الدولة دي مهمة، وتخلي الدكاترة بكون عندهم معلومات ومهارات سريعة عشان بعرفوا الحالات الصعبة عن الناس المرضانين.
1: كملت أمس فجر أعمال الدورة التدريبية اللي نظمتها الهيئة الوطنية لترخية العمل أونابي في عدد من البرنامج الرقمية اللي بتقوي مهارات الشباب في العمل. المناسبة بقت في المركز التدريب من أجل التنمية السفوت، بعض من المشاركات كمان قرت التوصيات اللي قدموها، خلي نسموها.
4: أولا إلى المكتب الوطني لترقية العمل أونابي، تسهيل الاندماج المهني خلال توفير فرص التدريب وفرص العمل وبرامج المراقبة والدعم، تعزيز الشركاء مع الشركات ووكالات الاتصال ووسائل الإعلام واستديوهات الإبداع ومؤسسات القطاع الرقمي بما يساهم في تسهيل توظيفنا، ضمان متابعة ما بعد التدريب بما يمكن المستفيدين من تطبيق المهارات المكتسبة عمليا، تشجيع ودعم الشباب في ريادة الأعمال ومجالات الجرافيك والتصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو والمهن الرقمية. ثالثا إلى المشاركات والمشاركين، حسن استثمار المعارف والمهارات المكتسبة خلال هذا التدريب والاستمرار في تطوير القدرات والعمل على ترسيخ قيم المهنية والإبداع. ثالثا إلى ماراسوفت إنوفيشن، مواصلة التزامهم بالشراكة مع المكتب الوطني لترقية العمل أونابي من خلال تنظيم دورات تدريبية عالية الجودة تتوافق مع احتياجات سوق العمل وتطوير المسارعات في المهن الرقمية.
1: أمين الخزينة العامة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ لولاية إندي صباح حامد جمينو جمع سوى ملمة مع المنادلين هنا حزب الحركة الوطنية للإنقاذ هنا إندي صباح في مدينة أم جرس، وفي آخر الملمة كمان أمين الخزينة العامة حامد جمينو جمع كلم بالاجتماع سوى، خلينا نسمعه.
5: اجتماع هذا ده تكلمنا في بيئتنا حزبنا وفي طريقة سير العمل على الامبيس في ولايتنا هنا، وبعد ذلك الامبيس بعد التريزم كونغريدا سوت ريكومنداشو والامبيس قاعدة في ريفورم. الريفورم القاعدين دول الشانجمع على مانتاليتي على الميليتان. الميليتان على الامبيس لازم في الريجون يعني مال في بوليتيك في الريجون، وبعد ذلك يساعدوا لأنه ميليتان الامبيس قاعدين في الادمينستراسيون وقاعدين في التجارة وقاعدين في كل المجالات اللي قاعدين فوق ده، قاعدين بيساعدوا التنمية عن الريجون وبيساعدوا في البروغرام بوليتيك. أنا مارشال ديكات بريزان ريبوبليك شيف دي ليتا.
1: الساعة 7:25 في كارياري وبهاي وفي فضل. قبل ما نختم إذا العناوين، رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبدي استقبل وفد من المجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية على رأس الوفد دكتور زكريا محمد الصالح. على وزير الاستصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك هلاتا فات في مدينة مساكوري ده بزيارة الميدانية القاب بغومبا في كثير من الولايات. كملت أعمال الدورة التدريبية النظمية عشان يحسن الجودة الرعاية للمتدربين في عناصر هنا قوات الدفاع والأمنية النظمية، كمان الصليب الأحمر الصليب اللجنة الصليب الأحمر بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. وفي النشرة سموت أخبار أخرى دي النشرة اليوم 19 محرم 1448 هجري القرار لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس يرنا إيفا. النشرة إن شاء الله تسموها بعدين بساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل هارون موسى الحاج. شكرا جميعا راديو تشات. مع السلامة تيات كيلو بالعافية.

0: سبا وسبا وعشرين دقيقة في الاستديو نادي الشتاء بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت الشيء تقاني نوصلوا ضيما ببرا من باقس مرور بمن مجمعنا آدي ما بركة دنا بركة بلا ما بركة جراتا أرد دلقي موسى جبرين حسن محمد عمر بركة حسن بركة صالح آدم آلي ديدان جبرين أنجيني محمدي موسى جراتا حسن للكيم اللوان حسيني دليغي ضهية حسيني عمر حسن محمد ابن محمد آدم حسن الحاجة جدة بركة عبد الكريم موسى القوني حسيني آدم بليل حسن راتب بلاما حامد موسى يايا عمر بلاما حامد جدة بشارة جبرين بابا الحاجة ديدان بكر يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بكونوا عروسنا ولتم بياروسنا والدتم آلي آدم بركة دا العروس يسوى عليهم بسابد ولازم كمان باكر بلاحت في مسيل أبكوما هنتات الدليجي موسى جبرين يهيو كمان بكشل بكر هنا الدروت وكشل بكر هنا تقرقر والحاج والدم باتيوة نكرر آدم بركة دنا بركة بلا ما بركة جرات دليجي موسى جبرين حسن محمد عمر بركة حسن بركة صالح آدم آلي ديدان جبرين أنجيني محمدية موسى جراتا حسن آلي كيم اللوان حسيني ضهية حسيني عمر حسن محمد ابن محمد آدم حسن الحاجة جدة بركة عبد الكريم موسى الغوني حسيني آدم بليل حسن راتب بلاما حامد موسى يايا عمر بلاما حامد جدة بشارة جبرين بابا الحاجة ديدان بكر يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولتهم آلي آدم بركة دا العروس يسوالين بسبد ولازمة كمان باكر بلهت في مسيرة بكما هنتات الدليجي موسى جبرين يحيو كمان بكشل بكر الدروت وكشل بكر أنا أبنام تقرقر والحاجة والدم باتيوة تقول دائما قاعدين في جوهنا عروس محمد حامد بلا ما جد قولو رمات بشارة آدم عبد الله دنقسو سيد حسن قريمة عبد الله يوسف زبرة قرفة محمد النوالي محمد جدة الحاج السوار الحاج جيمي عبد الرحمن سيد جيمي بركة السوار محمد آدم عثمان إدريس آدم مؤمن جبرين برما سيد الجد والمؤمن آدم سيد أمار بشارة كودو حسنة الشين دنا جد النور يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل لكل الأهل البر وداخل ويكون عروسنا أخوهم محمد حامد دا العروس يسوى لمبسبد ولازم كمان باللهد في حلة تاكل ناس سنتات البلامة جدة أقوله نكرر محمد حامد بلامة جدة أقوله رمات بشارة آدم عبد الله دنقسو سيد حسن قريمة عبد الله يوسف زبرة بركة محمد نولي محمد جدة الحاجة السوار الحاجة جيمي عبد الرحمن سيد جيمي بركة السوار محمد آدم عثمان إدريس آدم مؤمن جبرين برما سيد الجد والمؤمن آدم سيد مار بشارة كودو حسنة الشين دنا جد النور يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل كونوا عروسنا ولتهم وأخوهم محمد حامد دا العروس يسوى والانبسمد والأمة على زومة كمان بلهت في هل تاكل ناس انتات البلامة جد قولوا الحاج آدم إيسا إدريسا قدوة إيسا تجاري عبد الله أبكر آدم حسن محمد يارو محمد أبكر أبونا يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتهم آدم الحيدة العروس يسو بالسبت والعزومة كمان بلاحت في كارتية لاماجي انتات الدليجي الدن الحاج آدم عيسى، عيسى إدريسا، قادو عيسى، تجاني عبد الله، أبو بكر آدم، حسن محمد يارو، محمد أبو بكر أبو محمد أبو بكر أبونا يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل. يا روس أنا ولدتم آدم الحاج ده على روس يسو عليهم بالسبت، ولازمك من باكر بلحت في كرتي لما جهنتات الدلي جدا. الساعة 7:33 دقيقة نوصل، ودائما ببرة من أبي قسم الله ربي من أمين.
1: أريا لا يقولي سلام ورقم أما ها قولي سلام ورقم مرة زين يقولي سلام ورقم أما بيت البخاف الله أما بيت البزر مكة مرة زين البيت كي مقابلنا بجمعي نمشي نهوت إبنا أسجد لين من إجابة جاب لنا دوتنا خايفوتا كبير القرى يقول يقول من تما كبير القرى يقول البنات تما دق لنا عربة مسلكة رقبي تمشي اللي أخذ بركة أما هو يقول سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دبلي فرد قنم زرقو أسجد لين من إجابة زرايلا شال برد قلبة من المياريم شال برد قلبة شال قمر بلا خديجة خلى بنيسة زرايلا شال برد قلبة زرايلا شال برد قلبة شال نقول شقرة خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبة من أجاوينا شال برد قلبة زرايلا شال برد قلبة يمر بسوق الدنيا زمان كلوة قلبة برا ماذا الدنيا زمان كلوة زرايلا شال برد قلبة شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبة شال رابي خل هي البندة أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي على لونا والمن عادم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كن زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بقي قرى كن زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كن زولا ماشي على لونا كل مزولة ماشي لولونا الوزير رجل بقت طبقة القرنوق وقف للقجة كل مزولة ماشي لولونا كل مزولة ماشي لولونا طير البخاد ربي بكم خشمة كل مزولة ماشي لولونا الكاتشي راسة بقي سلقة كل مزولة ماشي لولونا كل مزولة ماشي لولونا أن أمشى لطرق جابة والأيد راسة بقي كورة أما هو يقولي سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيلي بقي رقبة أسيقادي لنا من إجابة جو سقري منا صبا جانا جو سقري منا صبا جانا في بشة تقنا قاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أتفلطة أزك الوالد شيلاتة بقين تسعي قال دي شيلي هدوه تيه دي بمسي بداب البيه دي كان جقم تيه تلقي الطلاق فيه قال سبين الزين ما لك تسعي وكي قال انك السقادي ديول سنين سقري سنت سبين الزين ما لك تسعي وكي قال انك السقادي ديول سنين سقري فوق القنق وقم كتل ولده فوق البيت يقوم خنق مرته شال البيت يقدر هك المي باجن كي بمتقو ددقني قال سبين الزين مالك تسوي كي قال انك السقاد يديل سنين سجري سبين الزين مالك تسوي كي قال انك السقاد يديل سنين سجري في جفيت قم فنق الله في باقي تسر يلو بيا قال سبين الزين ما لا تسوي كذا لانك السقادي ديل سنين تجري سبينا زين مالك تسوي كذا لانك السوق هذه قالت ننشقري شوف الدقن البرتي تنا بقراك ذي حتى سبينا ناشي فوق السموك طالب على كسبي الدبوق الزين فوق النمل كدي سبينا زين مالك تسوي كذا لانك السوق هذه قالت ننشقري أسيجادي لانا من إجابة قلت لي أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبغ عشان رقد فوق أسكين قادة للخرزة أسلق قمة دور فوق مصارين كل ما لا شبكة لقي منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقا أبو دلال شدوسة بجد فوقا الكرباج إن لا جد سروة سبب في البحر بليلة بطن برمو ما في زول إلا بيجيب ولده ما في زول إلا بيجيب مرتا شتى في الطلة تقولنا دكور همرة في مسكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلى لنا أجيب أنجم قاسي لنا فرقة ولاد الأم زرائي لنا أجيب أنجم قاسي لنا فرقة ولاد الأم أرضى للي يا للي ولدا أرضى للي يا للي ولدا جدت تمانة هي سابة ملقا إذا التمانة إنساب ملقا ويبارك بالججا قل جوابه تبكر في الندى قل جوابه تخرد القنقشا قل جوابه تهل بقرا ويبارك بالججا قل جوابه تركب جودلا وي بارك بالججا قل جواد تعال شرس القدلة قل جواد تكتش الهجلة وي بارك بالججا قل جواد تاب السلطنة قل جواد تاب الفقرة قل جنانين عريب الدلال فيها أرد للي يا للي ولدا الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبوها من قدام أزبان لقينا قائد من وراء الجدار يمسى ومسألة زرب لي زرايب أربع فطاهن كمشا الجدار يمسى ومسألة مش الدبابة اللي بيها مسللة الجدار يمسى ومسألة مش بحر الرقايق الهود لقطة الجدار يمسى ومسألة سوى لي زمي سوى لي برا بوكو كابا بيطين في التمسى الجدار يمسى ومسألة بجري هو قار في السماء ولا عندنا بيارة كلمتنا لقى أرض ليلي يا ليلي هودا البنات اللي كان

الشابة الخايلة والرادة كيف مايلة اتنيها تتشدد في أدحر الفايلة روحي لي بيشانة لدربك شايلة روحي لي بيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف كل حرات الخايلة.

بس 57 دقيقة نوصل دائما ببر من أبا قسم الأوروبي من أم جمينا دائما أنا قادم في خدمة المستمعين. بس تعرفوا يا أخوانا دا يعني قادم في جوانا خريف, ربنا كان سهل دا يعني الخريف بين بدايتك بدأ يا مادة كل العلمي يا سوساوة كي يعني بتصوب حمدام دا يا أخوانا يعني الخريف عندنا نعمة كثيرة مرة, الخريف دا عندنا نعم.

جانب ليه ساكت أغا من ضل ضل من رفا رفا هوك ساكت ده على خير الولد النادم يمشي يهرد الهراة هي النيمة عندها فيها شغل طهرت في أسبوع لأسبوعين يقربك سنة تمام الله كان دس فيها البركة ده هذا مدى كل واحد خليه ينتمي الهراة يعني السنين في جاتي نشوف الهراة هي للمساكين لكن الهراة دي هي تمام السماه ما خدمة المسكين الهراة هي نارم كم عندك مثل ما تفوق دكانك تقعد تبي وتاك تلقى الهراة كل مثل بس كم هرده تلقى إن شاء الله مثلنا هو الخريب ده دائما الخريب ده عنده مشاكل دواك يعني إذا غرامة دخلت في زرق بقرة دخلت بهنت كارك الأكل الزري ولا كلانكيك ده كله يا أخوانا فاوت وبعض لبعض الشغل كان جوره هلو من بعضكم بس النارم كان جو شغل براها الناس الأشر القايدين ده الهلة كم كيف الهلة في عندها بلاما عندها إمام عندها ناس سيادة الرأي سيادة الشورى نادم بس فيه اللي كلام كان قال ده يفوت ناس السيادة اللي ذاته يفوتهم يعني نادم كلمته واحدة ونادم عنده حكمة ما يقول إلا الحق الناس مثل دول كان قاعدين ده تمشي تقف قدام النادم ده والناس دول كان مشيتوا قاتوا في قدامهم ده هي الكلام كي زبدتك مرقوع لكم الكلام كده أرى الله كان صحة دي صحة ويكملوا لكم وكل وقت أخبارنا كان نشتوا قاتوا في كلام والناس الأشرة كلام اللي قالوا لك الأخيار كلام اللي قالوا لك ده يقف فوق ما تقول إلا أنا بس تدور هناك ده كله ما يبقى هاتا الزر ده تراب ده ناس كتير هاروتو كي وخلوه فاتو التراب ده بيأكلك ما تأكله ما دام ده كل واحد خليه يعني خليه ينتبه التراب ده مرقنا من التراب ونقبل في التراب والتراب ده يعني مش مشكلة هنا التراب ده عند شغل ما شغال فسلات مرة واحد ما دام ده كل واحد خليه ينتبه الشغل هي كم جاتك شغلنا شهور بس زري ترابي ما يقول شغل أخواننا أنتم ناس أخوان كان قاتوا جوز واحد سرعتوا سوا لعبتوا سوا أكلتوا سوا شربتوا سوا ده أنتم بس أخيان الشغل كان جره هلو من بعضكم بس ما قال ده بميل في ده بميل في ده الشغل بيوسطوا كمان خيا يمشي يبقى شغل آخر ده ما ينفع كل وقت الفهم وبعض ربات النار من يا كم كم بهمت دخلت في الزرق انت كم قول لي جيت شكيت قول لي بهمتك دخلت زري مرتين كلها ما كلها كم قاي يستمر ده طوالي امشي ناس في الهلة عندها امام عندها نادم سياد شورى عندها ناس عقل تمشي وقول قدام الناس النادم ده بهمت تدخل في زري تاكلها وقلت لها مرتين دراته كلها كم بسهولة بس قلت لها بالحل ان شاء الله ما دواس وحركة وشنش كلام فارغ ده ما بينفع يا أخوانا كله هتخلي انتبه الخريف يا نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يسوى خريف بنيمة خريف ما عنده فيها أي مشاكل فيها بذا سهولة ربنا يسهل الأمور يا رب الساعة طمعنا سوا نواصل ضيمنا ببر منا بغسم الله ربي منا ونواصل ضيمنا ببر منا بغسم الله ربي يعني غادين دائما في خدمة المسلمين بستثفوا أن الخريف هو عند حسابات أن في المود الهندي ده يعني في بعض من الناس العلمي كان رقد قدام بيتك وخلاص العلمي ده سويت كانيفو كله بقول لك كانيفو مات وايد بيسوي لها بيت كبير هو يقول الكانيفو ما يقطع قدام بيتي خلاص يقوم يسوي حركات ده كله يا أخوانا ما هو يا أخوانا خريف ده يا أخوانا أنت كان تردم قدام بيتك أو أنت هلولك خلي علمي كان جاي يجري يفوت ما عندك أياته ولا علم بيدخل لك وجيرانك علم يدخل لهم ويقوم عندهم صعوبات ده انت ذاتها مهلو لك انت ذاتها مهلو انت قاعد مرتاح وجيرانك تابانين ده ما يجي اجار هو اجار ده اهم من اجار ده اخوي جاري اي كان شغل جاب كله اول ناري يجيب معك ده هو بس ما دام ده يا اخواننا اجار ده هو اهم شيء ما تسوي مشاكل مع الجيران ما تنقط قدام بيتك قريفه وكذا ده كله ما بيجي يا اخواننا كل واحد خليه ينتبه خليه يعني الشغل خلوته ساهل ده بتحل كله بيسهل الساعه 8:30

القضايا اللي قالوا عذر جاب للدولة للحكام زاد وقال عن كلامي دليل للناظر بفهام نزل مهجر بيم في زام برنعان للتجر قماش مدكان شو المتل دل سلطان الزيوت قائد قنقر كمان درس اللي طلع مقفر الغريب هر شارب سير العقل عند الجود بالرجال ليك نفل فوق موكر حر القعر فاتي في الكلام ماك قفو أبلم الله ورد باشم سلم جن الايالي حبك الله ابوهم دم ببضبط في الضنب خشما ملشهم في الدر قد بنجم العم بلاك بقر بلا فعل العم بلاك هرم كراكد بلا شعر كا يدوك في العتب ما سلوا لي خلل اتفض نقيه ماك زغل أبو اندرق الجداد الراقد بلقط السمريود الرفاق خليا للهل نمر الفرو أنها زالي فر طرام فضاط ركشوك بقرب من المسم الهاكا كذنبر حكام الشاور مكتوب جاب ينفاري المبريد انقبا أنا بنكلم لك يا زخرطا الزهراطة الزهراطة الزهراطة بالكلم ليك الزهراطة ولا عليه دين خوضني شيل الزهراطة صوت لها نفيلة شت في القبيل الصيد البيض الورد الحبيلة الزهراطة قادي وزيري خشونك أبيض لغمك شايل نيلي للكيمة الضرب فضيل الجوت هنبهات كديمة أنا بنكلم للزهراطان ماكي الطجم كي ليل ماكي البطل مضرعان ضامر رعبوه بيك الهاشي وبن زعلان شعرك سبيب الحرمة طبق وحزنان من الدين المرو يوم تهزم المقرن تمسيه ميت مفتل حذل حبان بهاتك مدام اتمال ما هم له مسكان مدوق بقرة مع ريان خشم البيت طويل تضلم في الضيب ليلة تجد ضيفان مخطن دمر بتقول ما خلط طرقان لفنا من صدق كلب البدل حوام من نعمه من طرف البدو بل صغيرها قم هرج الجوسة مكرت أموت ليجار سلوسة في البنات معناها مت كلام جد يبي تريد الرات تجد العطشان مستنكر في الجفيل وقف القرون دقان مع كل كمرني بششيت البردان ضمير مولا مجازي ما هلها السلطان بعيد مالي من سدم أجرره قاول دنك الأريل ما خلط غزلان شعركي أزلو زخراطة من مرم لبو سودان قط من الفيسية قط من الجنهان مريدا دردوج وذو الحوار قمران الزغراطة كسوت مضاها به الناس للنبوان خياطيك أبو بكر فوق نحم عثمان أخوك الصغير فوق العيال دلبان أبوك في فراش أباك للديوان ألفي سريرة بتلضم المرجان تمرأي النجيد نجد طب الرحمن تمرأي النجيد سنمت من الريال ملا ماك من قول عجب العبلان بريش وانت ذكاكي نام اندالله ما فزير اندالله سرقب لان صلبت لي عقلي لان جدي ريان الما يا باي وقلب الناس لي كويس قلبي انا بفراقا المالك يا قلبي زابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما داق حوما عادي مرامو لنا العابة

البدايه لها نهايه وانا ممكن اكمل كل شيء لاجل بدل نخدم برامج بقسم الله وبيان اليوم الصباح 75 نجي بخدمكم في مكان طريق النائي ففي المراه ومقابله تايلاندي تجهيز وتقديم عرض ومسؤوليات نحن نكلف زميل ترند ليش في التابلو البرامج بكلام صراحه هنا نجي من هنا.

السلام عليكم. ساعة جزية دقيقة مرتبطة زي ساترونية كهرادة تشات استرغينة. ساعة جزية دقيقة مرتبطة زي ساترونية مصر برخزال فاي لارجيو مكانم دعنا مسكوري. دقيقة دقيقة ما دور كل برات عندنا كوجيكي دهنا كوجيكي. أما دي مرندا غريدة سامفيل كيكان شكر ترك. عند دي مرندو ركابين تكنيك داچين أنا. شوبي غابرييل. كهر ميكرو هذا جانا تانسا علي محمد سالي. Saga kecha ku Gabriel Gredere donna ki jandegre Cabin Technique.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين كلثوم ومحمد اللاو ومحمود قسرة، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوع برنامج حوار الساعة لهذا اليوم هو مراكز التأهيل المهني، بوابة الشباب إلى سوق العمل، يعني المراكز اللي تدرب الإيال في الفورماسيون بروفيسيونيل دي، بتسمح لشباب كتار بتدربوا فوقها وبلغوا عمل. ده الموضوع لعنينا اليوم نناخشوه في مدة هنا ساعة كاملة مع عدد من الضيوف في داخل الاستديو. معنا في داخل الاستديو رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمركز أكسوفار للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص. صباح الخير السيد شرف الدين.
2: صباح النور.
1: أيضا معنا السيد المدير المؤسس لمركز بوم بيرجي لتوجيه وتدريب الأطفال.

0: الأطفال، أيضا الهشين السيد بيكولا غرونغا تيودور معنا في داخل الاستديو، صباح الخير. وأيضا معنا في الاستديو السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني. وأيضا المراكز دي أيضا أنتجت بعض الشباب دربتهم وحاليا قاعدين في سوق العمل وقاعدين بعدوا عملوا معنا. سيد حمزة أحمد قجة ده مسؤول حنا صيانة الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي، صباح الخير سيد حمزة.
1: صباح الخير.
0: أيضا معنا السيد محمد إبراهيم عمر مالك ورشة خياطة وأيضا تلقى تدريب في مجال الكهرباء، أيضا هو معنا في داخل الاستديو. وأيضا معنا الدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي وباحث معنا في داخل الاستديو. السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: إذن مستمعين الأعزاء، زي ما ذكرناكم برنامج حوار الساعة موضوعنا اليوم بيتعلق بمراكز تأهيل المهني، مراكز التأهيل المهني، بوابة الشباب إلى سوق العمل، وذكرنا ضيوفنا القادمين معنا في داخل الاستديو. وأيضا بعد ما ضيوفنا يتكلموا شوية أيضا أنتوا نفتح لكم الخط، وإذا كان عندكم أسئلة توجهوا لضيوفنا في رقمنا 94-94-09-53 94-14-0-53-20 وتسمع البرنامج مباشرة على الهواء عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. أولا نبدأ أسئلتنا للسيد المدير العام لمركز أكسفورد للتدريب المهني السيد شرف الدين آدم مرخوص. السيد شرف الدين، أولا كلمنا المركز أكسفورد أسسه متى وشنو الدور القاب أدي بالنسبة لصالح الشباب في التدريب؟
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: المركز أكسفورد للنادي اليونسكا،
0: نعم،
3: هو مركز للتدريب المهن.
0: نعم.
3: بداية كانت مركز لتعليم اللغات، ممكن مركز محمل أمية، وبعد سنتين من المحمل أمية جينا في تدريب المهن.
0: نعم.
3: المركز أسست في 2014 لكن بدينا في 2015، كانت فقط للغة الإنجليزية. لماذا كانت اللغة الإنجليزية؟ لأننا كنا في خارج وواجهنا صعوبات في اللغة الإنجليزية.
0: نعم.
3: على اسم سوبان ممكن قلنا ما على شيء ده، ممكن ما نقبله، نساعده للشباب زي ما عنينا واجهنا صعوبات ده نقبله في بلدنا ونقدر نساعده الشباب. وعليهم ده اللغة الإنجليزية ده عليهم هي ممكن اللغة ترابط زي في العالم كله.
0: نعم.
3: هو اللغة ممكن ترابط في العالم، ولغة تجارية بيزنس أي شيء، عشان ده يوم الجينة ممكن اللغة الإنجليزية والحاسوب بدينا. بعد سنة طالب من جامعة ملك فيصل جانا قال لي أنا تقريبا سنتين أسباب أنا اللغة الفرنسية ما قدرت نجعتها.
0: نعم.
3: هلا شلنا الكراس وشفنا وما الأساتذة نقول لا يا جماعة أننا جينا ده نهل مشاكل بيت الشباب. وده اللغة الناسيونال لازم ندخلوها. وأننا كم عضو حقنا أول كانت اليونسكو.
0: نعم.
3: ودعنا ودينا خلاص ما شاء الله. واللغة العربية طبعا دخلنا وزول ده ممكن دربنا ما شاء الله بعد خلاص مباشر.
0: خلاص. إذا نتخطى مرحلة تعليم اللغات نمشي للتدريب المهني.
3: في التدريب المهن.
0: نعم.
3: بعد 2017 خلاص التصريح اللي جينا وخلاص وضعنا التدريب المهن ممكن في اللغة في الكهرباء في الطاقة الشمسية في الترزية.
0: نعم.
3: وفي ريادة الأعمال. وممكن كيف تقدر تصنع صابون، أشياء كثيرة ممكن في الحصة حاليا في المركز أكسفورد.
0: نعم.
3: وبعد في 2021 شفنا كثير ناس بعمل حوادث وبعد وضعنا التدريب لقيادة السيارات وما شاء الله هسه حاليا في قيادة السيارات ممكن عندنا أنيكس في جمينا ثلاثة أنيكس وثاني في القرى ممكن في آياته في الإقليم ممكن في عبشي وفي السنة هنا في جوز بعيد.
0: نعم شكرا سيد المدير العام شرف الدين على هذه المعلومات. المدير العام لمركز أوكسفار للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص. ننتقل مباشرة إلى السيد عثمان أمين مدير أيضا لمركز الفتح للتدريب المهني. أيضا حدثنا عن مركز التدريب المهني دي أسس سومتا وشنو التخصصات اللي أنتوا قاعدين تدربوا فوق الشباب.
1: اوكي السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: طبعا المركز يتأسس سنة 1999 لكن الدراسة بدأت سنة 2000. طبعا عندنا ثلاثة نظام، عندنا ثلاثة تخصصات.
0: نعم.
1: عندنا كهرباء نجارة وحدادة، ده في البداية.
0: نعم.
1: بعدين التخصصين اللي بيكفن شغالين بالكهرباء ماشيين لمدة ثلاثة سنوات.
0: نعم.
1: ففكرنا قلنا الكهرباء هيدو ده ما بيكفي للمجتمع، حاولنا عملنا التسريع، لقينا تسريع من الوزارة، وزارة الوظيفة العامة، فتحنا تبريد وتكييف يعني فروع، لقينا التسريع هنا حاسب عند كهرباء صناعية. هسه الثلاث الأقسام دي شغالين فوق.
0: نعم.
1: الإيال بقر ثلاث سنوات طلاب، سنة أولى الثانية الثالثة بدنا أنتم دبلوم. فكرنا قلنا فينا المجتمع ده في ناس ما قارين.
0: نعم.
1: شباب وقاعدين ساكت ما بيشتغلوا. حاولنا فكرنا عملنا لهم دورات تدريبية لمدة 45 نكون الطول نأهله وبدأ ينزل الشارع.
0: 45 يوم. 45 ده تعلمه شنو يصير
1: في الكهرباء. عندنا تبريد وتكييف.
0: نعم.
1: عندنا طاقة شمسية، عندنا في الخياطة للرجال برام وللنساء برام.
0: نعم. 45 يوم ده خلاص يقدر يتقن الشيء الجانب اللي انتم
1: كله. وعندنا حاسوب
0: دي ما فرصة الناس في وقت الإجازة وكذا الواحد كذا
1: حتى ما في الإجازة ذاتها في ناس ما شغالين قاعدين في وادي ما قارين
0: لا ما نعم واحدين حتى القاريين
1: ما بقول
0: عشان تكون عند مهنة 45 يوم انت تجي وبعد ده تمرق بمهنة في
1: يد في وادي شغالين في الحكومة يمشي يعملوا دور بتاع حاسوب.
0: نعم
1: انا شغالين حتى الان.
0: نعم شكرا جزيلا السيد عثمان امين مدير مركز الفتح للتدريب المهني. ننتقل للسيد بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بون بيرجي لتوجيه الشباب وتدريب الأطفال الهشين اللي بواجهوا ظروف صعبة. سيد تيودور حجي لنا السنتر هاكو دا كريه متى وشنو خلاكو تكريه تأسسه؟
4: شكرا السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: أنا جيت في ديامينا ب 2001 وكده جيت في ديامينا دا مشكلة بس لكتا كتير وكده ما لغاينا اللي بنالي أبوي.
0: نعم.
4: أبوي بس على ماني من نيجيري وكي جيت فين جامعنا دا لين ألغى أكل مشكلة لين ألغى كيد من مشكلة نلغى بيت نوم مشكلة وفكر كي دا غاي نقادم مناس ما ينفع أنا سويت أتلي سكر كي غاي ندبرو غاي نشوف هذا شغل غاي يمشي شيء
0: أتلي أنا شنو
4: أتلي أنا من نيجيري بوا غاي يمشي شيء وكي دا أتلي غاي يمشي شيء دا براتر دول أنتوني يلات الغي يقول ما يلي نلوموم
0: سويت في وين أتدي
4: في شغوة
0: أيوة
4: في جنب دومبوسكو وكده الغي يمشي شيء شيء ده شفت كده أقول له شو الغي يمشي ده ما نقدر نزيد الشيء هو ده بس أنا سويت كي في 2020 2018 على أنتوني بكان بيتا وبكان البيتا ده أقول له كي كيد ميل ده الغي جوبا ربينا أنا نادم ما لا ما نشيل يلا ده الغي في دين بدول يلا التبانين دول الغي يروك ده نلوموم كيد ميل ده وقبل ده كله كان جوب يلات من بونغور من كومرا كاين علوم ساكت بيسينا لابس ويلا يقول الكمل يمشي ده يقال الغا كدمه انا بقول كده نسوي يبقى كبير شيء لي نكون قرب يلات نالوم بدايه سوينا سنتر بون بيرجي ده وغاين فورمي على تامادول يال بانديدول غاي في ديمي دول يلات دال ما اندوم قدر لي يمشي كور ده انا ندوره
0: تفورمي هم من في منيزيري ولا في شيء اخر
4: في منيزيري بوا في سودور في كوتشي كله كاي سي ماشين انا حتى كاي حد كله في حتب كاي سي ماشين انا كيتا سدير كل كاي سي كل غينا لهم.
0: شكرا. إن شاء الله نقبل لك الأسئلة الآخرة فيما بعد كتر الإميسيون. ننتقل للسيد حمزة أحمد جوجة، ده مسؤول هنا صيانة الطاقة والكهرباء في مباني جامعة توماي. ده واحد من الناس المستفيدين واستفادوا من مراكز التدريب والتأهيل، وحاليا لقي خدمة ومواصل في عمله. سيد حمزة، حج لنا أنت يوم الدرب ده الدرب في شنو، وشال منك كم وقت عشان تكمل تدريب حقك؟
5: شكرا. السلام عليكم.
0: نعم. عليكم السلام.
5: مركز أكسفور.
0: نعم نعم.
5: يعني في مركز أكسفور الحمد لله عنينا ركرتي عنينا ده يعني 50 نفر جن.
0: نعم.
5: 50 جن ركرتي عشان يتألموا في طاقة شمسية. المهم بعد ده كله، بعد كل ده كله قرينا المهم اي تي سوبيريير، لكن قايد بيت وانتجراسيون ما في
0: كمال اي تي سوبيريير. في شنو؟
5: كمال اي تي سوبيريير في سياس تكنولوجي انفرسيتي دو بارشا.
0: نعم.
5: خلاص يعني خربة ما في، نايمين بيت. المهم خلاص نادم واحد جاب لنا فكرة لما انا ما قران شرف الدين ورا لنا يعني فورماسيون قايد لازم تمشي تباسي. عندنا كل ما يزيتي الحمد لله جينا باسي الفورماسيون كندان 3 mois. في 3 mois الحمد لله علمنا قوم كتير. يعني ديمانسيون ما ديفي سولير شغلت كتير يعني قدرنا علمنا. وبعد ده يعني يدلونا في تيري عميمتا نقدر نمشي نسوى استاج برا في مراكز ويدين، وكت الله يتعلمنا دربنا. يعني انت يو كت كمال من سنتر أكسفور شلت اتستاسيو عراكي انت تكنيسيان بلين خلاص
0: في 3 mois.
5: في 3 mois ده كي انت تكنيسيان بروفيسيونيل خلاص في مكانك ده تقدر يعني طوالي بس يعني تسي ديفي وتخدم تسي قوامك طوالي تسي استلاسيون هنا وشخال. من كي بعد ده يعني خلاص يعني كملنا. بعد كملنا ده مع الخريف وكي كميت مشيت كاميرون، جيت من الكاميرون ده خلاص سيني كونترا آخرين. خلاص يعني تو ما يكون سيني ما كونترا وكانت مراكز آخرين ويدين توقع كل سيني كونترا.
0: نعم.
5: بريفي توجور كاين شي اللي سالرنا جارين ماشيين العمل ومقابلين.
0: يعني الواحد ممكن انت في خلال عملك في وقتنا انا هسه يعني بيحتاج لجهد وبيحتاج تشيف الشيء الناس محتاجين ليه اكثر. يعني انت ممكن درست 20 سنه تجي تلقى فورماسيون شلتها انا 3 mois هو اللي يكون مطلوب في السوق ويهل لك اكثر من الهنا اللي انت درس 20 سنه.
5: اكيد
0: الفورماسيون عشان ده الانسان الاخر حتى كان عندك شهاده اخر ولا اي شيء كله انت سي التاهيل المهني الشيء الاخر انت تعلم تخيط تعلم كهرباء تعلم شنو تسيد بجانب وبعد ده الاخر كله يكون قايد بعد ده الشيء اللي طلبوه فوقه تقدر تستفيد منه. شكرا حمزه، ان شاء الله نقبل فيما بعد ونشوف. معنا ايضا السيد محمد ابراهيم عمر، ايضا عند ورشه اتيليه هنا خياطه، وايضا هو ذاته تلقى تدريب في المراكز اللي تدرب الناس. نعم تكلم محمد ابراهيم.
6: نعم.
0: حجي لنا في بدايتك شنو التدريب اللي انت لقيته والاتيليه ذاته علمك كيف الخياطه وهسه حاليا ماشي فوق؟
6: تمام. السلام عليكم.
7: السلام.
6: أنا بدايتي في مجال الخياطة ده كان 2005. وبدأت وقت ده كان عندي محل كده أنا تجارة بسيط بس قاعد ندبر ماشي وفي السوق. خلاص زميل واحد قاعد جنبي قاعد بخيط قال يعني تعالي تعلم الخياطة ده كويس. هو اللي دفعني في مجال الخياطة ده. فبدأت معايا شوية شوية لحد 2005 كمل، بس عندي بعد الخبرة شوية 2006 فتحت الورشة.
0: نعم.
6: فتحت الورشة لكن هو قال لي انت هسه لسه خبرة عنك ده شوية لازم تشوف لك زول عنده خبرة زيادة عشان يكون معاك عشان بيساعدك في مجال الخياطة تتعلم كويس.
0: نعم.
6: فخلاص بعد ده انا بديت شلت باقي الزملاء عندهم خبرة زيادة مني انا.
0: نعم.
6: وقاعدين عتيلي واحد.
0: نعم.
6: وقاعدين نشتغلوا دايما شيء اللي أنا هم نعرف نسألهم بيكلموني وشيء شيء لحد ما خلاص يعني مكنت نفسي.
0: نعم.
6: وبدأت قاعد نشتغل ولي اليوم الورشة ماشية، وبعد الشباب بيجوا مرات يتدربوا معانا وندربهم ما في مشكلة بمعارف وكده. وعدينا المهم واحد جاء عنده رغبة كده يتعلم طوالي نعلمه أمور ماشية حتى الآن كل ماشية.
0: نعم. شكرا محمد إبراهيم عمر على المعلومات اللي قدمتها. نذكر المستمعين العزيزين أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وأيضا عبر إذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في المراكز التأهيل المهني للشباب. شنو الشيء المراكز؟ لأن بلا المدارس بلا الجامعات الناس قاعدين بمشوا بقروا كله في مراكز واحدة متخصصة تعلم الشباب كيف يخيطوا، كيف يعدلوا الكهرباء، كيف يعدلوا الثلاجة انتلفت، كيف وحاجات كثيرة المهن الناس محتاجين لها دي كلها في مراكز قاعدة وتعلم الشباب في أوقات كده يعني 45 يوم 3 أشهر 6 أشهر وغير ذلك. النان والدخل خلاص المهنة يقدر يتقنها ويقدر يخدم أي شيء اللي هو محتاج ليه. عشان ده ناس المراكز المسؤولين منها والناس اللي استفادوا من المراكز معانا هنا في داخل الاستديو كل من السيد المدير العام لمركز أوكسفور للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص، وأيضا معانا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب، وأيضا معانا بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بومبرجي لتوجيه وتدريب الشباب اللي يواجهون ظروف صعبة، وأيضا معانا السيد حمزة أحمد جوجة ده مسؤول صيانة للطاقة والكهرباء في مباني جامعة توماي، وده من الناس اللي لقوا تدريب في المراكز الهسة قاعد تدرب الشباب دين. وأيضا معانا سيد محمد إبراهيم عمر ده عند أتليه أنا خياطة وأيضا تخصص في الكهرباء في نفس الوقت، ومعانا الدكتور أحمد عبد الله ده أستاذ جامعي وباحث. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم مشاركة أو كذا تتعلق بأهمية أنا السخير بألا القرية اللي هو بقري في الجامعة أو بقري في أي محل، السخير يتعلم مهنة آخرة ومراكز مفتوحة عشان تعلم الشباب، تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 شرف الدين آدم مرخوص. زي ما كلمنا في البداية دور المركز والتخصصات اللي بوفرها، هل حاليا التخصصات اللي انتوا قاعدين تدرسوها وتدربوا ليال السوق الجادي محتاج له؟
3: نعم محتاج له.
0: وفي تخصصات آخر أيضا تحتاجه ممكن تفتحوه؟ لكن
3: نعم أي وقت عنينا أول وأول نشوفه الطلاب محتاجين شنو، وثم ثانيا العالم ذاتك في المهنة الونو الهم محتاجة.
0: نعم.
3: خلاص نفتحه وندو توئية للطلاب، مثلا مثل حاليا في الإجازة.
0: نعم.
3: قبل الإجازة بالشهر ننزل في المدارس، ننظر في المدارس، عندنا مدارس على الأقل 35 ليسي
0: في جمينة،
3: في جمينة.
0: نعم.
3: على الأقل من الكوليج للليسي سوينو كونفانسيون معاي
0: ال 35 ديال كلهم ولا بعض؟
3: هاي معاي ما بال 35 ده من 2021.
0: نعم.
3: ننظر في الميدان طلبة من سيزيام لحد ترمينال.
0: نعم.
3: ننتم توعية اليوم انت اول باول الطالب ذاتك انت كنت ممكن جارنتي هيك شنو ولا لا لا كملت الدراسه مرات تقعد ساكت انت انتجراسيون ما بي مرات شوماش وكي اي زول يكون عنده يتعلق بالانتجراسيون لا لا في تاريخ اخر بدون انتجراسيون تقدر تشتغل. اليوم مهنه ده انت في الاجازه دائما ابا الدينه في الاجازه كن علمت مهنه وايد اول باول تبدا من بيتك والابهات زاد قال ندم تويه عشان يجوبوا انت الابو غارنتي انك شنو صغيرك لحد يكمل الجامعه ممكن تكون في اليوم ويا صغيرك ده شنو غارنتي اجي يكملها بدل ده انت تعلم مهنه في الاجازه اول باول في بيتك او عندك كهرباء زول يعدل ممكن زول من بيت من بعيد
8: أمبول ساكي كيني انقطع إلا تفتشو
3: نانو نادو ما بج نجي لك ما جا ممكن على أمبول هسا ده بس مرات ده سيلك ده حريقة يقوم وقالهم في شامبورك زول آخر أجنبي يخش لك شيكي يساعدك لكن صغيرك يخش ده ما انت فرحان واقتصاديا يساعدك وممكن اليوم صغير ده ممكن ده جن كتير ديسكولاريزي مهنة على ده انده ما يقبان دي يقدر يساعد يقدر يشتغل بيه ده وبعدها ممكن جامعة خلص ما يقعد في البيت عشان والد من بداية وخلاص يقدر بمهنة ده يشتغل وفي الإجازة ممكن يقدر يشتغل أب الدين ممكن طلبة كتار لقينام بالمهنة ده والله ويدين سجلوا مستمرين
8: طوالي في نفس الوقت هو علم شيء بخدم
3: هاي.
8: ونفس الشيء سجل في الجامعة ولا كذا مواصل في نفس الشيء وما مهتاج من ولا أبا أنتيني ولا أمي أنتيني ولا أنكل ولا أي حاجة هو كارب نفسه
3: خلاص ده سيكولوجي مثلكين لقيا ده أم باكر ده أبا ما أنتاني ولا ما سوالي دل كل سيكولوجي على دمارك خلاص الطريقة اللي هو كله مستمر الناس كل عايشين زي ده وأنا كل نعيش زي ده
8: بيعتمد على نفسه
3: نعم
8: السيد عثمان أمين مثلا مركزكم يعني أخر وفترة هل أنتوا في خلال عملكم ده عندكم شركاء بساعدوكم عشان توفروا المعدات بالنسبة لتدرب الإيال وكذا ولا أنتوا معتمدين على نفسكم
1: والله ما عندنا شركاء
8: نعم
1: معتمدين على نفسنا فقط
8: نعم
1: طبعا هو المركز تابع لجمعية العون المباشر وما عندنا أي دعم من جهة تانية ولا من الحكومة ولا من المؤسسة التانية إلا الجمعية يتموغلنا
8: هل ناس بجوا بيسجلوا بشيء كده ولا المهم بيلتهقوا
1: لا ترجل لي شيء رمزي كده 2000 ريال فقط
8: نعم.
1: لمدة 45 يوم
8: يعني الطالب إذا كان في أي مهنة داير يعلمها يجي يدفع 2000 ومدة هنا 45 يوم لحد يكمل تدريب حقا وخلاص هو
1: يكون وبدأت الأشهر
8: السلام كويس سيد تيودور أنتوا أيضا في سانتر حقكم ده الناس البجو بخدموا مثلا ليف البجو اللي أنتوا تشيلهم زي ما قلت من ديمبي من أي محل آخرين ما عندهم فامي حقهم ما يقدروا أوكي أنتوا تلقوهم تجيبوهم ويجي يخدموا معكم كن كملوا ده يوم شوين هم عندهم
4: يليدا كان كملوا ده قبل أنت تفكر كل من مرغو خلاص قدر لي تفكر بس يعرفوا كدمة ده ومن ما شوف بقى كده من أنام خلاص عشان جاي قالوا مودة بس ولد كان جاي معي ولد الأديل ده كتير عنده 3 شهر 3 شهر يعرف يدوك التابل يعرف يدوك سرير يسوي مام لي يمر يمشي قدام مهمن بس قدر تفكر لي تشوف هذا خلي جاب بيسس بقى آخر حلو لو ده يعرف أكيد بس لازم جاء بس شاف أكيد منو هذه لمارك شالوا فات فوق
8: يعني الألم وكي ما يشومه
4: ما يشومه
8: وخلاص خدمي هقوم الأول لسما جوكم في سانتر قاب بسودة كله خلاص يخلوكم هم اللي
4: جوا كتير خلو أنا شفت يا لد وايدين الأب نوم كي يوريك الكي ولد الدادة بس أسا خلا كدمي خلا شربين دروك خلا شربين كنين وبيك ولد ده قال شكرا الوايدين ده ولد واي كاي ولد كاي في ديجيل انت قريب تماني سنة وما إيه نوما أبا نوما لامو
8: تماني سنة
4: تماني
8: سنة جمينا داخل
4: جمينا هني كاي يروك في سوك ديجيل سوك كلا سوك كبير بس وولد ده وكي ده شلنا في سنتر داقونا ودنا ده أسا اليوم ده وبس إنا نابانو
8: هو بس كهرباء
4: فمي أبا نوفا نريتا كل وريكا ولد ده شكرا لسويتا لو ده ما يعرفه خسك أسا ولا يسوي باندي ولا يشرب سيجارت ولا يشرب شاي كله
8: شاي
4: على ساكي ده كل ما يدور ويلا كيد منه كان جاي بيت كله ناس أنا كارتشي نادي يمشي سوي كونغي لانو يجي نو ولا يروح بيش الزمان ده ما عارفه ده بس أديله
8: نعم شكرا محمد إبراهيم عندك مداخلة
6: نعم إني مداخلة في مجال هسا الشباب جاي يتدربوا
8: نعم
6: فنحن ذات هسا كتير في ورشتنا ده مرات بعد الشباب بيجوا بيتدربوا معانا وبمشوا صحيح بعد الشباب قاب بيستعجلوا في جانب أنا التدريب وكي. واحد كان لقي خبرة شوية بس هو خلاص يمرق يمشي يسير عتلي حقه وخلاص يدبر ودايما بلخبط الأمور لأن التدريب ده دار مهارة شوية حتى كان أنت مرق من عتلي اللي يتدرب فوق ذاتك تمشي تلقى لك زول عنده خبرة زيادة تمشي تقعد معايا فترة عشان تتعلم منه خبرات أكتر وبعد ده إذا كان قلت تفتح ورشة هناك ذاتك بيساعدك وكيف تقدر تشتغل ده يعني أهم شيء
8: نعم.
6: لأن الاستعجال الكثير ده ما مرات ده ما ينفع وما يخليك عشان تلقى خبرة أكتر.
8: نعم.
6: ده جانب أنا الشباب هسا عندهم مشكلة في استعجال في جانب التدريب ده.
8: دكتور أحمد عبد الله، حاليا زي ما الناس كله ذكروا كونه التعليم المهني، إذا كان إنسان علم مهنة ده خلاص شيل مستقبلك في إيدك. في أي محل مشيت أي دولة أي محل، الخشب قايد طوال، ناس محتاجين الكهرباء قاعدة، الناس محتاجين الميكانيك، في أي محل قايد وكذا. مع ذلك بعض الشباب يعني إذا كان لقي بكالوريا حقه أو أي حاجة ما يدخلوا في، ما يهتموا بالتعليم مثلا المهني، يتعلم مهنة وكذا، ده ما بده أي أهمية. ده تقول شنو في الجانب؟
9: طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أنا أوجه رسالتي عبر هذه المنصة إلى الشباب الذين تخرجوا من الجامعات أو حصلوا على الشهادات البكالوريا ولم يولوا الاهتمام بالأعمال المهنية. وجه لهم النداء الخاص بأن ينطلقوا إلى المراكز المهنية والصناعية والحرفية ليكونوا أنفسهم بأنفسهم. طبعا بلادنا تشهد تزخر بمراكز ومحطات صناعية وحرفية واسعة، ما من شارع أو من زلط إلا وتجد هناك لافتات. هذه اللافتات تشير إلى أن هذا المركز للتدريب، فالطالب عندما يلتحق بهذه المراكز وهذه المحطات يتعلم مهنة، يعني هذه المهنة تفيده، وحيث يستطيع أن يقوم بنفسه ويعتمد على نفسه لا يعتمد على غيره. لأن الظاهرة المنتشرة في هذه البلاد ظاهرة خطيرة جدا، وهي أن الطالب يظل في البيت يعتمد اعتمادا كليا على أبيه، حتى في الرصيد، حتى في الكسوة، حتى في الكراس، حتى في البيك أو في القلب، هذا يعتمد على أبيه. فلذلك عندما ينطلق ويربط نفسه بأحد المراكز المهنية فيحاول أن يتقن هذه الصناعة وهذه الحرفة، فبالتالي يجد شيئا بسيطا يساعد به أباه ويساعد بها به أمه، أو أحيانا على الأقل أنه يعني يخفف العبء الثقيل عن أبيه، لا يسأله أعطيني كذا وكذا. بمجرد ما يتخرج الطالب من المرحلة الجامعية يجد نفسه جاهزا، يجد نفسه جاهزا، يعني لا يلتفت إلى هذا ولا إلى هذا. بل بعض الطلاب الذين التحقوا بالمراكز المهنية بعد تخرجهم من الجامعات يعني أبوا أن يتوجهوا إلى أبواب الوظيفة العامة، قالوا إن هذه الأعمال وهذه الحرف وهذه الصناعة التي نحن الآن نمتهنها أفضل لنا من الوظائف بكثير، لأن الواحد تجده في يعني عمله هذا أو في حرفته هذه يجد في اليوم الواحد 5000. بدل الطالب أو الخريج الذي يعني وجه نفسه كليا إلى أبواب الوظيفة العامة يظل 10 سنوات أو 12 سنة لا يجد أي وظيفة، ويظل مكتوف الأيادي إلى أن يمضي الزمان. أحيانا يصل الأمر به إلى أن يشيخ، يفوته الزواج أمه،
8: حتى أحيانا يفوته عمر الوظيفة،
9: عمر الوظيفة يفوته، حتى يعني أحيانا أبوه وأمه ينتظران منه الفرج والخير، يظلان إلى أن يموتا. فهذه هي الطامة الكبرى. فإذا عبر هذه المنصة وجه رسالتي إلى الشباب إلى أن يهتموا بالأعمال المهنية، لأنني في يوم من الأيام مررت بالطريق فتعطلت دراجتي فرميت عيني إلى شجرة، فوجدت شابا يعمل في أعمال الدراجة، فذهبت إليه فوجدته طالبي، فسبقني يعني سبقتني دراجتان وأنا الثالث، وهناك دراجتان أخريتان أتيا بعدي. بعدما انتهى من إصلاح الدراجة الأولى هذا الشخص أعطاه 400 ريال والآخر أيضا أعطاه 400 ريال وأنا أيضا بودي أن أعطيه 400 ريال، وتخيلت أن الشخصين اللذين جاءا من بعدي أيضا على الأقل يعطيانه 400 في ساعة واحدة. هذا الطالب تحصل على 1000 ريال. فقال لي إنني الآن أسجل نفسي وأحيانا يعني أمي وأبي أساعدهما، يعني كل الأشغال وكل المسؤولية الموجودة في البيت أنا الذي أتحملها. فإذا يعني هذه يعني فرصة ذهبية. وأحيانا الإخوة الذين ينشئون هذه المراكز هم أنفسهم يقومون بدعايات مكثفة، ينادون الشباب إلى الإقبال إليهم كي يتعلموا هذه الصناعات، كي يفيدوا أنفسهم ويفيدوا المجتمع ويبنوا هذا الوطن، لأن الشباب هو مستقبل الوطن. إذا خسر الشباب خسر الوطن، إذا أفلح الشباب ونهض الشباب نهض الوطن. لذلك والغالبية الساحقة يعني من المجتمع هم الشباب، وأكثر الشباب في الجمهورية بنسبة 90% لا يعملون. فهذه ظاهرة خطيرة. والأدهى والأبر من ذلك أن المراكز التعليمية مثلا الجامعات والثانويات والمعاهد لا تهتم بتوجيه الطلاب إلى يعني انطلاقهم إلى الأعمال المهنية، لأنهم لو يعني أدمنوا توجيه الطلاب إلى الأعمال المهنية فترة زمنية طويلة في يوم من الأيام يؤثروا في الشباب. فإذا أثروا في الشباب والشباب قاموا بأنفسهم ويعتمدوا على أنفسهم يعني استطاعوا يغضوا على هذه الظاهرة الخطيرة وهي ظاهرة الأزمة الاقتصادية.
8: شكرا دكتور أحمد عبد الله على المعلومات اللي قدمتها. نذكر المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم أننا قاعدين نتكلموا في مراكز التأهيل المهني بوابة للشباب إلى سوق العمل. يعني حاليا في أنجمينا أو في المدن الآخر الكبيرة في كثير من المراكز سنتر بفورميل إيالات عشان للأعمال البروفيسيونيل اللي بقوموا فوقها الحاجات الأعمال بعدها مثل هنا الكهرباء وأيضا هنا الخشب والأعمال الآخر كثيرة الشباب قاعدين بعلمون فوقها، وأيضا بعلمون بحاجات كده رمزية ما شيء كده البلين ما تمشي مثلا في السيتي وايد تدفع عليك في السنة 80,000 أو 60,000 أو كذا، هنا تدفع 2000 ريال في مدة أنا 3 شهور ولا 45 يوم وإنت تمرك سخيرك يمرك بيعرف شيء واحد عشان يقدر يقربه مشى في أي محل الناس محتاجين ليه. ده الموضوع اليوم أنينا قاعدين نتكلم فوقه في برنامج حوار الساعة، وضيوفنا في داخل الاستديو المدير العام لمركز أوكسفور للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص، سيد أيضا حمزة أحمد قجة مسؤول صيانة الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي، وأيضا أيضا السيد بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بومبيجي لتوجيه وتدريب الأطفال القاعدين بواجهوا ظروف صعبة، وأيضا معنا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني، والدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي، وأيضا محمد إبراهيم عمر دا عند ورشة أتليه هنا خياطة وأيضا عند تدريب هنا الكهرباء أيضا تعلم كيف يقدر يعدل كهرباء. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي اسئله او معلومات تخص اهميه عن الايال عشان يعلمون بلا القرايه البقرو في الاكولات وفي الانستي وفي الانفرسيتي يعلموا شيء عشان هم يقدروا يخدمونه. إذا كان عندكم أي أسئلة أو عندكم أي اقتراح أو عندكم كلام كده توجيه تنادوا في نمرة التليفون 61-53-50 61-53-50 61-53-53-50 أو 94-94-09-53 94-94-09-53. طبعا سيد المدير العام لمركز أوكسفور للتدريب المهني شرف الدين، من ضمن التدريبات اللي انتم تقوموا بها تدريب في القيادة على السيارات، كيف الإنسان يسوق السيارات ده، كيف كلمنا التدريب ده يتم كيف؟
10: أوكي، التدريب قيادة السيارات ده عندنا نظامين، أول بأول زول ولو كما قرأ عندنا كود للروت سوينا بأعراب لوكال زي ما نهجي تهجي قد نسموه ده، والإشارات كلها قاعد في الشوارع كمرق ده إشارة دي كده وإشارة دي كده وإشارة دي كده في مجال هلا زول أول بول التعليم كان جدا في 45 يوم ندربه في مجال القيادة السيارات نظامه كيف ساعة فقط يجي يجري القدرة رود في قدرة رود ده ناس ويدين ممكن شوية كبفهمه ممكن على الأقل كلها نقدره 20 دقيقة
8: نعم.
10: مرات 30 دقيقة ممكن زول وايد ما بفهم ممكن نقدره بالتلفون نلقنه كلام ده بسمع عديل وإشارات بالقدام بشيف وبعدها خلاص يقدر يمشي في البيت كله بسمع زيادة زي ناس ويدين ما بقدروا بطقنوا لغة العربية ذاتك عرب لغة كله صعب عليهم شوية بعدها خلاص مباشر من هناك نقدروا نمشوا في السيارة في الساعة خلال ساعة ده نمشوا في التيران يوم المشينا في التيران في البراتيك ده خلاص أول يوم مثل زي عزبو ده إننا بورتور في التيران بحويك عزبين كده يحويك في التيران يحويك في التيران شنو يتعلم كيف يقدر يدماري تابلو دي بور حق ده شنو محل الإسانس يبدو كله
8: نعم شكرا ده بالنسبة للوتائر الدقاق لكن لما جينا في أمبلوا وناس بدور بخدم أكتر شيء الناس لما الشركات يجوا في جات وكذا وبيحتاجوا مرات عمال عشان يقدروا سواقين عشان يسوقوا العربات الكبار والجرارات والألكاترفلا والحاجات
10: نعم.
8: ده يعني شيء سوق العمل هل أنتوا قاعدين تقوموا في الجانب ده
10: اوكي وما اول بول بكاتيجوري
8: أيوة.
10: مثل حس عليها كاتيجوري هذا معناه موتو لكن كاتيجوري بي ده
8: موتو كله تعلموا نانو
10: نعم ما كود لارود هسه حاليا اخر اكسينا القيا حصل ده ما نور ريسبي انا كود لارود في الدد لازم كنعلم ده بيساعده هذا اول بول كاتيجوري بي ده مثل سياره ده مين هسه كورولا ليه لحد اليكس ده لحد كاميون ده كله كاتيجوري البي بعد هو كان سنتين كان يتدرب باي سوق سنتين ده خلاص يقدروا في ترافو يمشوا تستيسولي انتو كاتيجوري سي الكاتيجوري سي ده ممكن وتير علينا ده من 6 طن وشيك قدام وبعد خلاص تدريب حصل حاليا قدام ممكن اننا ده هب فيزيون عندنا لكن ما شاء الله ما كل اخر يتقدم مننا بأول خلاص أنينا عندنا جميع كل المراكز الآخرين حس حاليا هو فتح وكان وجهه زي ما ريلاكس ده خلاص هم دول عندهم زي ما كترفلا لكن البين دول ده عندهم وخلاص ممكن
8: البين كل زول يعلم
10: لازم عشان نظامات ويدين كده
8: ده يودوين يعلمون نانو مالبين
10: هسا حاليا ماشيين من كليس من قدام هناك نودو ده اللي هسا خلاص نسجله في محلنا وخلاص هو
8: كمان والبين ده يحتاج لكم عشان زول يعلم
10: البين ده يحتاج ده على الأقل زول كان أول درب خلاص زي ما ممكن نظام وايد ده زول شيء ما عارف من بداية نعلمه لحد بين ده يسوق ده 3 شهر ده على زول أول يتدرب خلاص شهرين يقدر
8: بين ده يكلفه كم هنا
10: التدريب
8: للبين
10: ده تقريبا 40 الى 50
8: 50000
10: نعم ده لحد يشيل البرمي حق كل كاتيجوري دي مركزي
8: نعم السيد عثمان مدير مركز الفتح حاليا شنو حاليا التخصصات كده المطلوبه كده في السوق التشادي ومفروض المراكز تفتح تدرب فوقها ناس ما عندنا تشاديين كثير مدربين في الجانب ده حاجات مهنية
1: والله تخصصات كثيرة حسب التكنولوجيا أنينا مقصرين في الجمعين ده بالذات في الشات يعني
8: نعم
1: فعندنا مثلا التقنيات في الجمعين ناقصة عندنا مثلا هسا في الحاسوب ده بالذات الذكاء الاصطناعي
8: نعم
1: طبعا جانب التأخير فنيز برد عندنا هسا الدورة فوق قد نعمل الدورة اللي فهي مجالات كثيرة ما نقدر نحصوها لكن الدولة مفروض هي تفكر في الموضوع في الجانب الفني أنا نشوف يعني الدولة مقصرة صراحة في جميع ناس المراكز الفنية دي ما كثيرة بسيطة مفروض في أي أروندسمان يفتو مركز فني أو معهد فني في الولايات برضو عشان نشوف عشان جميع كله مركزين في جميع لكن ناس البر نقصين ما عندهم مراكز فنية مفروض زي يشوفوا مركزات مديريتين تخط لهم مركز واحد عشان الناس البلد اللي يستفيدوا تاني ما يجوا يجو في الجمعين يكون عيب للجمعين وذات بيشتغل هنا ويقدر يقرب أسره نعم. هنا في الجمعين كل الناس جايين في الجمعين وشغل ما في فالدولة دي تفكر في الجانب.
8: شكرا. نذكر المستمعين الأعزاء أنتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. اليوم قاعدين نتكلموا في دورهن المراكز التأهيل المهني المراكز السنتر واحدين قاعدين بدربوا ليال كيف يخدموا في السودير كيف يخدموا في الكهرباء كيف يخدموا في عددين هنا البيبان وأيضا الخشب وحاجات آخرة كثيرة دي اللي قاعدين مقوموا عشان كثير ناس شافوا ناس واحدين يقروا ويكملوا وبعد ده ما عندهم أي مهنة آخرة يشتغلوها إلا واحد منتظر بشهادة وظفوا ما وظفوا خلاص قاعد في البيت عشان ده المراكز دي تفتح فرصة للشباب عشان يعلموا مهن وبالتالي يقدروا يخدموا عشان ده عندنا كثير من أصحاب المراكز قاعدين معنا اليوم في داخل الاستديو كل من المدير العام لمركز أكسفور للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص وأيضا السيد حمزة أحمد جوجة ده مسؤول صيانة عن الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي وأيضا عندنا بيكولا تيودور ده المدير المؤسس هنا مركز بومبرجي لتوجيه الشباب وتدريبهم وعندنا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني والدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي وسيد محمد إبراهيم عمر ده عند أتليه هنا خياطة وأيضا تلقى تدريب في مجال هنا الكهرباء. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 09 53. سيد بيكولا تيودور مثل ما سانتر حقكو بومبرجي قاعد بسائدة إيال دول دا وقاعد بفورمي همان وقاعد أمامتا به المشكلة بريزودر مشاكل واحدين إيال قاعدين بساعد. هل انتو عندكو بارتنير قاعدين بساعدوكو عشان تخدموا في سانتر هناكم؟
4: ما يجينا بارتنير أنا بس غاين سوي لهم بقدراني إشين ألغاين ألموم دا
8: نعم
4: في دابس قال لي نيميا كاين دبرو شان انا بنات لهم بيت كاين نمو فوق و يلا دا كان جبتوم دا مالوي بير ديسبور اتلا كده حالي برومي جا دا خاين انتم لهم حتبات يدغوا بانك انام دول كان اشي كان كامبر تو يمشي ساوي يلقوا 20 30 انا مش بيبقى شنا
8: بانك ال 20
4: 30 30 دول دادا يكون بولا دا في سنتر دا بس هو خلاص ولا بيغرس في بان بانديا نو خلاص مجا كان كربت ما خليت له فك شيء
8: الا يقعد ينوم ياكل ويخدم وخلاص ما يلقى ريال
4: ما يلقى ريال ما ببقى انا قاعد انتم لم انا بس نبي هاتب نانتي مرسو دول يسوي بانك دول ونالومو بهراي دا مش التابل دول انا نسوي في ماشين كله برمي انت دي انا نسوي تابل في ماشين نوريك رابطة كي كادر وكي دانا كتما حالا ذا شيل حتى بنات عمشي سوي فوا بنك ويمشي يدوغ بنك انا اشيخ اللي قال ميام ان شاء الله 200 يبوش هذا يدبره وينسى شي ينسى باندي انا وده بس
8: ويالات ده انت تخطهم معاك ده تو اكل حقهم شراب حقهم ده من وين
4: في كد مني بس شنا دو ما انتوني امانا كان ما كيرا كراواي فيس بريزدان انا سيمتي فاتلوم في سنتر فات في فيزيتنا بس يسوى كمان وشافهم ده أنتنا ميل ريس دول سكر دول دا كروا
8: واحد ما شيء يبيع خمام لنفسه بس
4: لنفسه بس شافه يلا ده كتير في بعندا بس كي بس بقلبة ما رجولة نقرس ورسلنا سكر دول خمام دول في أتلي موارد ده نحن رسلنا شيء
8: وانتو ما فتشتوا ناس عشان ونوكم ما كتبتوا
4: كتبت رسالة في مينستر الأكسون سوسيال ما جانفي ده ماشو antum kulgan fi fête annuel ma sha ta kulgan la yalat mama antum akul da basal mur lena
8: hasa kada misil kam yalat gadin fi bukana ka
4: ya hasa kero mana hasa 5 gay 10 5 gay ay
8: shukran dr ahmed abdallah inna ta'qib fin في حاليا فيما يخص المراكز، يعني الناس قاعدين بجاهدوا في مجال التدريب الأطفال وأيضا التأهيل المهني لأولياء الأمور، تقول لهم شنو في الجانب ده؟
9: أنا يعني أقول لأولياء الأمور عليهم بالاغتنام بهذه الفرصة، اغتنام هذه الفرصة الذهبية، لأن أنت بنفسك خذ ولدك وسب به إلى هذه المراكز وسجله يعني من جيبك وشجئه، لأنه يعني في الفترات القادمة هو الذي يقوم بمسؤولية البيت. كيف ذلك؟ لأنك في الأيام القادمة يعني ممكن تكبر لا تستطيع أن تقوم يعني بالأعمال الشاقة التي تقومها الآن، فهذا الابن هو الزخر الأكبر الذي أنت تدخله للمستقبل، فحاول أن تكونه وتصنعه ليقود البيت بعد ما تكبر أو بعد ما ترحل من هذه الدار، لأن الموت يعني دائما معنا. فلذلك يعني وجه الآباء ووجه الأمهات والعلماء والأساتذة والباحثين أن يوجهوا الشباب إلى الانطلاق إلى المراكز المهنية على مختلف أشكالها، كي ينهضوا لأنفسهم وينهضوا بالمجتمع، لأن المجتمع الآن في أزمة خطيرة. نعم نحن نقول بلادنا تشاد تفتقر إلى شركات، هذا الكلام صحيح، لكن هذه الحرف وهذه الصناعات الموجودة في بلادنا هي شبيهة بالشركات، لأن الطالب الذي كونته أو هذا الشاب الذي كونته غدا هو يكون غيره والآخر يكون غيره، وكل واحد كونته يقوى بنفسه ويساعد الآخرين. أنت وحدك يعني تشغل معك 5 أو 10 أنفار، فهؤلاء الأشرة ربما أي واحد منهم يجد في اليوم 1000 ريال 1000 ريال وأن تجد 5000، فإذا أنت رفعت العبء الثقيل هذا المجتمع. لذلك إذا ذهبنا ومشينا على هذا النمط لربما لا نفكر حتى في الوظيفة العامة وما نفكر في الأشياء الأخرى، نفكر بالأعمال المهنية. فلذلك هذه هي الرسالة التي
8: وجهها. نعم طبعا ننتقل للسيد محمد إبراهيم عمر. نعم. عندك ورشة زي ما قلت من 2006 لحد الآن، يعني تقريبا 20 سنة.
11: نعم.
8: في خلال هل درب بعض الناس أو بعض الشباب عشان يقدروا، وكيف وضعهم الناس اللي انت دربتهم؟
11: نعم في الفترة ده المهم شباب كثير جمر بينا. يعني تقريبا أنا أكثر من 15 أو 20 شاب كده جو يتدربوا، وبعد منهم ده نفس العمل هم سيتدربوا فوق ده مشوا وقاعد يشتغلوا وفتحوا ورش حقهم ويعني سووا أسر وقربوا عيالهم قاعدين. لا الحمد لله بعد منهم في جمينا وبعد منهم مشوا برا وعدين في البشة، حتى برا في البادية برا ذات سووا لهم ورش، وحتى الآن قاعد يتواصلوا إذا كان عنده مشكلة وكيف جانب من التفصيل، مرات في نظام جديد وكيف مرات بسأله ونوريهم كيفية ذاتها وزي ده. لكن بعدين عندنا هسه مشكله واحده، الانسان ده حب في بدايه هو اذا كان يتدرب ده يعني ما بأثر معه جانب انا الدخل ايه وكيف، لكن حاسه حاليا ان الزول مثلا مشروع حقه خلاص يعني ماشي، وبعدين امكانياته شويه كده توصل، بس الدخل حقه يعني محدود ومسؤولياته بقت كبيره، فهنا ما بيساعد. فعندنا مشاكل كثيرة سجل نواجهه، يعني ما عندنا شركات زي بعض الدول لسه برا. كان أنا مركت برا تقريبا 2 سنين، أنا اشتغل في مجال أنا خياطة.
8: نعم.
11: الناس دائما جاي يعتمدوا في العطول الداخلية زي هسا الملابس الداخلية، يعني دائما عندهم مشكلة في الصيف عندهم ملابس خاص بخيطه، وفي الشتاء عندهم ملابس خاص بخيطه، ما زي حقنا هنا أي وقت جاي من برا ولا كيف. فخلاص الخياطين دائما مشغولين ما عندهم وقت، واحد تاجر واحد يجي يقول له أنا داير ملابس داخلية يعني تو ملابس شتوية، يقول 1000 2000 قطع يجيب للخياط وبعدين مع الجماعة ممكن بخيطه وبيستفيد. ما دائما عندنا مشكلة قال ننتظر مثلا زبون جاء وبعد أسبوع يجي يشيل قماشة وكده، ما أرد ما بيساعد.
8: إذا بنقول أنت يعني الحاجات اللي تجي دفعة واحدة
11: دفعة واحدة يكون سمحة. مثلا أنت عندك ورشة وزول تاجر كبير كده داير مثلا ملابس شتوية 2000 أو 3000، يجيب عندك مخزن تحطها وبعدين تفصلها، وشباب شغالين تقريبا 3 4 شهور ما في وقفة، كل مرة زي ده. بعدين جانب الصيفية كله عندهم ملابس صيفية خاص كي ممكن تخيطوه كده، بيساعد مرة واحد الزول هسه يعني شغل الموسم ده مرات ده ما بيساعدنا، لكن ده ما عنده موسم معين، خلاص مفتوح وتقدر انت ذاتك تستفيد ومشروعك يقدر يكبر. فده هسه مشاكل هنا عندنا نواجهه. كمان مشكلة عن الكهرباء، مرات انت شغل انت كملتها وكهرباء قطع ودائما عندنا مشكلة ده، والماتريال ذاتك ما بكفي يعني، دائما ناقص، الاتيلي ما مكتمل غالبا، وده يدور امكانيات. زي زمان في البدايات ده يعني بدون امكانيات كل انت تقدر تفتح اتيلي وتقدر تشتغل، لكن هسه حاليا في يومنا انا هسه ده داري لك على الاقل 4-5 مكانات، واي مكنه ذاتك قيمه حقها يكون 60-70 ألف، بعد ده تقدر تفتح الاتيلي، والاتيلي ده داري لك كل شيء، طابل تفصل وطابل مكوى وحاجات كلها. فده هسه الاغلب تلقى الاتيلي ده امكانيات ما عندهم، ما يقدر الحاجات ده يقدروا يسووا، وعلم شغل كبس بدون إمكانية ده من الصعب أنت تقدر تبدأ وتمشي.
8: نعم شكرا. ننتقل للسيد حمزة، طبعا مسؤول هنا عن ترتيه هنا مبنى باعتماء كامل هنا إنيفرسيتي وكي وفي الكهرباء، كيف العمل اللي تقوم بيه وشنو الصعوبات اللي أنت واجهتها مثلا في مجال؟
12: السلام عليكم.
8: نعم
12: الحمد لله، والله الأمل لا يعني ما في عجائب، لو علم التكنيك ده المعامل التكنيك ده يعني هو كم اتعلمته وتعرف انه هو يعني نجرب ده معنا مثلا يعني انا نعرفه ونسوي
8: ده سيانس اكزاكت
12: سيانس اكزاكت يابليكي هو يعني مش التدنده لا تكنيك اتين ميثود ان مانيير دي فير تان لي دومين سبيسيفيك دي لا سيانس تابليكي ده في نورمال عن التكنيك بس دونك في مكان التدنده يعني هو ان ده ريغلاما حقا ان ده ابليكاسيون حقا انت تجي تزيفا بكانك عندك بان ولا بكانك عندك سوسي فوق ده تفريفية يجي في نيفو الكيكن ده ولا بين الانفرسير إبريد ولا شغل واحد انت جيت في تابلو شفت ده تعرف طوالي من زون الكده عندك سوسي في بكان الكي لا تركب إسكالية هناك تشيل الماتيريالك ولا تنادي إلما هناك المعاك تمشو تشوف المكان ده تشيل بكان ده سليها تسليها طوالي وتقبل تجي تمشي كم عندك من كان الماتيريال تسي ديمان بيجيب لك ماتيريال فالحمد لله العمل هناك ده يعني ما عندنا سوسي.
8: نعم شكرا. تقريبا هنا وصلنا للدقائق الأخيرة للبرنامج. السيد دكتور أحمد عبد الله، كلمة أخيرة كده.
9: الكلمة الأخيرة التي وجهها إلى الشباب أنهم إذا يعني التحقوا بأي مركز صناعي أو مركز للحرف الخاصة أن يتقنوا عملهم، الإتقان هو الأهم. تجد هذا يعني تعلم من هذا المركز وهذا أيضا تعلم من هذا المركز، لكن هذا يعني في عمله عندما يعني يكتفي ذاتيا ويتحول إلى أن يكون هو أيضا صاحب المركز تجد له زبائن وتجد له إقبال، بينما ذلك تجده وليس له أي أحد في مختلف الأيام وفي مختلف الأوقات. فلماذا هذا يعني جلب زبائن وهذا لا يجلب زبائن؟ لأن هذا أتقن عمله. إذا جاء الواحد إليه مرة واحدة ورأى أن هذا العمل الذي قام به جيد وممتاز لربما لا يتركه ويخبر الآخرين بأن هذا يعني ماهر في صناعته. لذلك الرسول يقول إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أتقنه.
8: نعم
9: الإتقان هو
8: كلمة أخيرة.
11: نعم كلمة الأخيرة للجهات المختصة، خلي يعني يفكروا، أو بعد التجار اللي عندهم إمكانيات ده خلي يفتحوا مجال، يعني دائما كل شيء يجي لنا من برا ده ما يبقى، خليها هنا ذات هنا اللي مشاريعهم ده خليه يوسعوا لنا عشان نشتغلوا. وآخر شيء عندي للشباب، الواحد إذا كان مشيت محل كده أنت قاعد تشتغل ده تحاول تتقنها عشان بيساعدك قدام.
8: نعم حمزة كلمة أخيرة.
12: الكلمة الأخيرة يعني أنا نتمنى للشباب التشاديين يعني الفورماسيون بروفيسيونيل لا يعني شغل واحد اللي هو مهم وبفتح يونيم يشوف كيف الخدمة وبفكرك يعني تنسى شغل اللي بقول لي إيب يعني أنا قبل ولدت أنا فلان نجري كلاندو ولا أنا ولدت أنا فلان قبل نخدم كيف ولا كيف يعني يرقد بيد ولا يعني الدبلوم فيقر ويسادة وهو يعني بقعد بقول في الكارشي ده يعني شيء هذا ده يعني ضرر للجين أنا نشات يعني لازم يتفكروا فيها.
8: نعم سيد يودور ترني محقق.
4: Okay. Wanita syukuran lewa nama lain adun alam ini lain haju le balat. Macam ada alhawan maafi foga. Oh, syufta syukur kacir gay fitchat. Nas wajin gar garo kainu mubet. Ma babga. Allemagne chez Fira Sakolo. Anno Aidin Chilna, Chifna Asa Indum Beta Namgay Numuvoga. Mala Genon de Gay Num Dakalwa. Dabas Eblena Kwa.
8: Say to Osman Ami.
1: نشكر على هذه الاستجابة فنوجه ده خاص لأولياء أمور الطلبة يعني يوجهوا أطفالهم أو أبنائهم في مجال التدريب المهني يعني التدريب المهني يعني التدريب المهني ده ويكون ويأهل الشباب عشان يقدر يمسك نفسه بنفسه يقدر يشتغل يعني البلد دي بتحتاج للفنين ده نطلب من أبهات الطلاب يعني يوجهوا أبنائهم للمعاهد الفنية يعني.
8: نعم. السيد المدير العام شرف الدين آدم مرخص.
13: نعم.
8: كلمة أخيرة.
13: كلمة أخيرتي ممكن للأبهات الطلاب وممكن الطلاب والناس العصة حاليا الشمير.
8: نعم.
13: النظام حصة حاليا خلصنا في الإجازة وعندنا برنامج فاكانس ميتيه إجازة مهنة. هسا حاليا ممكن من شهر 7 يوم 10 نبدو ان شاء الله زي ما قبل كلمنا ده ان شاء الله الاسره ممكن يقدر الشباب يجيبهم في المراكز

مرخوص. أيضا نشكر السيد حمزة أحمد جوجة مسؤول صيانة الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي، ونشكر السيد بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بوم بيرجي لتوجيه وتدريب الأطفال، وأيضا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني، وأيضا نشكر الدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي، وإلى السيد محمد إبراهيم عمر مالك ورشة خياطة وكهربائي. نشكركم شكرا جزيلا على تلبيتكم لدعوتنا ومشاركتكم في هذا البرنامج، برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم اتكلمنا فوقه، موضوع برنامج حوار الساعة لهذا اليوم هو مراكز التأهيل المهني، بوابة الشباب إلى سوق العمل. نشكركم مرة أخرى مستمعين الأعزاء. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. كما ذكرنا موضوعنا مراكز التأهيل المهني، بوابة الشباب إلى سوق العمل. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، بمشاركة الفنيين كلثوم محمد اللاو ومحمود قصرة، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، والتي أقدمها إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين. وبداية مع العناوين: رئيس الوزراء يشارك في عملية الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن، ورئيس اتحاد الصحفيين التشاديين يدعو الإعلام إلى لعب دوره المحوري في تغطية الأحداث المتعلقة بالإحصاء السكاني. هذا كما تتابعون خلال النشر لطائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. فاصل إليكم التفاصيل. مرحبا بكم. نشرة السادسة أقدمها إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين. شارك رئيس الوزراء لما يهلين اليوم في عملية الإحصاء السكاني الثالث ضمن عملية الإحصاء السكاني الثالث، كان ذلك بمنزله الكائن بالدائرة الثالثة بمدينة أنجمينة. محمد المهدي أحمد عبد الله.
1: يعد التعداد العام للسكان والإسكان وسيلة تنموية ناجعة، إذ يتيح توفير قاعدة بيانات ثرية بشأن السكان والإسكان، كما أن التعداد يمنح مؤشرات اجتماعية واقتصادية من شأنها المساهمة في تحسين الخدمة العمومية وتعزيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطن وظروفه المعيشية. وعليه فقد أطلقت الحكومة في 20 يونيو المنصرم عملية التعداد العام في نسخته الثالثة، وأشرف على العملية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو كرب الأسرة الأول. وها هو معالي رئيس الوزراء السفير ألمايها لنا يخطو هو الآخر هذه الخطوة الوطنية الهامة اليوم السبت 24 يونيو تموز 2026، ويقوم بتأدية الواجب الوطني مكتتبا، حيث استقبل معاليه في منزله الكائن بهيس بنغالي بالدائرة الثالثة هنا بالعاصمة إنجمينة فريقا من تنسيقية التعداد العام يتقدمهم المدير الوطني للتعداد العام توم شريف بليو، من ناحية أخرى المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والديمقراطية الذي أطلع رئيس الوزراء على مجريات عملية التعداد السكاني منذ انطلاقتها وكيفية سيرها. عقب ذلك انفرد معالي رئيس الوزراء السفير ألمايها لنا بمسؤولة التعداد بنايبو فيدليتي التي قامت بتسجيل بيانات رئيس الوزراء وبيانات عائلته بصفته رب الأسرة في عملية رقمية سرية بحتة لم تستغرق الوقت الطويل، بناء على معلومات محددة وطبقا لأسئلة دقيقة. معالي رئيس الوزراء السفير ألمايها لنا وبعد خضوعه للإحصاء رافق فريق التعداد خارج عتبة بابه وتابع بأم

0: عينيه ملصق التعداد الذي يشير إلى انتهاء عملية إحصائه كرب الأسرة. هذا وللإشارة فإن عملية التعداد العام الثالث للسكان والمساكن التي انطلقت في 20 يونيو وكان من المقرر لها أن تنتهي في 9 يوليو قد مدت فترتها حتى 24 يوليو الجاري بحسب التنسيقية العامة للتعداد. كما يشكل التعداد دعامة أساسية للتنمية بمختلف محاورها التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية.
1: هذا كما ترأس الظهر اليوم المندوب العام للحكومة لدى بلدية إنجمينة من كوجيانات رأسة الحملة التوعوية حول دعوة السكان للمشاركة في عملية الإحصاء السكاني الثالث عزارة علومة.
2: يأتي هذا الحفل التوعوي الذي جمع سكان الدوائر 10 لمدينة إنجمينة مع القادة السياسيين والعسكريين ورجال الدين وجمعيات المجتمع المدني بعد أسبوعين من إطلاق عملية التعداد العام الثالث للسكان والسكن والذي يعرف بأنه عملية إحصاء شاملة تنظمها الدولة لجمع بيانات حول عدد السكان وخصائصهم الديمغرافية الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى معرفة تقييم البنية التحتية والظروف المعيشية وذلك بهدف توجيه خطط التنمية المستقبلية. في كلمته رئيس اللجنة التنظيمية محمد عبد الرحيم صيام قال إنه يجب على كل مواطن أن يقوم بدوره للمشاركة في عملية الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن. أعقبه في الحديث منسق التعداد السكاني العام لمدينة إنجمينة رونيل نيامباي الذي أكد بأن الحكومة التشادية نظمت هذه العملية من أجل متابعة أعمال الخطة الوطنية، مشيرا بأن عملية تعداد السكان والسكن تعتبر مرحلة مهمة استسمح بمعرفة احتياجات السكان، طالبا من الجميع التعاون مع الأشخاص المكلفين بجمع البيانات. من ناحيته عمدة بلدية إنجمينة سنوسي حسن عبد الله قال إنه لا توجد تنمية حقيقية دون معرفة عدد السكان واحتياجاتهم، مشيرا بأن الإحصاء هو المشاركة في بناء الأمة، داعيا الجميع إلى فتح الأبواب لتسهيل عملية الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن. لدى مخاطبتها الحضور المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية إنجمينة أمينة كوجيانا قالت إن الحكومة شرعت عام 2026 في معرفة عدد السكان والمساكن، وهي عملية تسمح للحكومة بمتابعة وتقييم البرامج السياسية والمشاركة في الخطة الوطنية، مشيدة بالتقدم الذي أحرزه الأشخاص المكلفين بجمع البيانات، داعية السكان إلى تضافر الجهود من أجل نجاح العملية.
1: في ذات الإطار قدم صباح اليوم رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود حديثا صحفيا بمقر إدارة الصحافة التشادية، دعا من خلاله رجال الإعلام على لعب دورهم المنوط بهم في تغطية الأحداث المتعلقة بالإحصاء السكاني. نستمع إلى جزء من حديثه في ميكروفون عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
3: نتائج التعداد العام الثالث للسكان والمساكن في توجيه الاستثمارات في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والبنية التحتية والإسكان والزراعة والعديد من القطاعات الاستراتيجية الأخرى، ومن ثم فإن التعداد مسؤولية وطنية مشتركة تعني الجميع دون استثناء، فكل مواطن مدعو إلى أداء واجبه الوطني باستقبال أعوان التعداد والإجابة بكل صدق وشفافية عن الأسئلة التي ستطرح. إن نجاح هذه العملية يعتمد أيضا على جودة التواصل المصاحب لهذه العملية، ومن هنا يبرز الدور المحوري لوسائل الإعلام والصحفيين. فبصفتنا مهنيين في مجال الإعلام تقع على عاتقنا مسؤولية شرح أهداف التعداد وتوعية المواطنين بأهميته والتصدي للشائعات والأخبار الزائفة، ولذا فإننا ندعو الجهات المشرفة على هذا التعداد العام الثالث للسكان والمساكن إلى توفير كل الوسائل اللازمة للصحفيين من وسائل مالية وفنية تساعد الصحفيين في قيام عملهم على أكمل وجه، وكذلك تسهيل مهامهم وضمان حصولهم بانتظام على معلومات دقيقة وموثوقة وكاملة ومحدثة. كما ندعو السلطات الإدارية والمسؤولين المحليين والفرق الميدانية إلى التعاون مع الصحفيين وتسهيل تنقلهم وتمكينهم من الوصول إلى مواقع العمل عند الحاجة، وذلك مع احترام قواعد السرية التي تحكم هذه العملية الإحصائية.
1: في موضوع آخر، نظمت الغرفة التجارية بالتعاون مع المؤسسة التوعوية دورة تدريبية في مجال كيفية صناعة الحقائب اليدوية للنساء، وتستمر الورشة يومين كاملين بالغرفة التجارية بالعاصمة الجمينة. حسن موسى حسين.
4: دورة تدريبية لصالح النساء المؤسسات التجارية الصغيرة من أجل رفع قدراتهن في مجال صناعة الحقائب اليدوية للنساء. تدخل الدورة في إطار استغلالية المرأة لتكون منتجة ودعمة لأسرتها. بنغوجي سيلفين رئيسة قسم دعم المؤسسات الصغيرة بالغرفة التجارية أودهت بهذه المناسبة قائلة:
5: سوينا فوق لانسومان أنا فرماسيون أنا أوين فرماسيون ساكا ما وفرماسيون ساكا دو ana avindol formation da no bayden avindol da kani so foga ya tukulu so foga entrepreneur na o commercial dugag dol la bayden da ya tukulu ya gitari so commerce na o ya tukulu shi la autonomisation na o min formation da awin alwenukulu ya gitari alga ashara wala ishin ana yala chaque femme kulu so foga in autonomie na o kali alga shukala na wa ke so foga min entrepreneuriat shukal dugag commercial dugag dol da isakda
4: hada wa nuzakkiru bi anna hadhihi ad-dawra ja'a tanzimha min qibal al-ghurfat at-tijariyah bi مع المؤسسة التوغولية.
1: عرضت صباح اليوم الكاتبة التشادية إيمان عبد الله نورين عرضت كتابها الجديد الذي حمل عنوان تشاد واحد بألف لون. جرت المناسبة بحضور عدد من المدعوين، عثمان يحيى الحاج كان منهم معد هذا التقرير.
6: تشاد واحدة بألف لون، هذا هو عنوان كتاب للمؤلفة التشادية إيمان عبد الله نورين، والذي يشير الكتاب بأهمية توعية الشباب والسكان بالتعايش السلمي وتشجيع الاحترام بالبلاد. ويحتوي الكتاب على 95 صفحة مقسم إلى 18 فصول، وكل فصل يشير إلى أهمية السلام وكذا تعليم الأطفال بأهمية التماسك الاجتماعي بين جميع القبائل التشادية. الكاتبة إيمان عبد الله نورين حيث أكدت أن أهمية الكتاب.
7: دولة فوقها مشاكل قبائلية دون ما تنبني بالمشاكل، لازم نسوي وحدة ونعيش بالسلام والتعايش. يعني مش كي كانت دولة تنبني، دولة بمشاكل قبائلية بتفرقة بأشياء زي دي دولة ما تنبني. دان نرسل رسالة لكل شعب تشادي، خلوا منكم المشاكل القبائلية.
6: ونشير بأنه خلال عرض الكتاب تداخل عدد من الحضور بتشجيع الكاتبة في مواصلة التأليف. وللتذكير بأن المؤلفة من مواليد عام 2009 وتعتبر أصغر الكتاب التشاديين بالبلاد.
1: إلى مدينة بلتين حيث عرض إسحاق جيلمباي المعروف بمندرجي عرض مسرحية تجسد أهمية التعايش السلمي بين المواطنين، أو في التفاصيل مع نور أحمد خميس من مدينة بلتين.
8: في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ قيم السلم الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية، جاء هذا العرض الكوميدي الذي قدمته فرقة مندرج المسرحية بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على السلم الأهلي وترسيخ ثقافة الحوار والاحترام المتبادل، حيث تفاعل الحضور مع العروض. وهذا ما بدا واضحا من خلال كلمة كل من عمدة مدينة بلتن حسن سليمان نورين والأمين العام لولاية وادي فراء عبد العزيز مي محمد.
9: الشارع نقدر نسوي من شاطئ الاثنين ثلاثة يشربوا كتر حكومة يجيب لنا شاطئ كبير. تعيش السلم ده شغل مهم ولا يعجينا وادي فيرا.
8: الفنان الكوميدي إساق ديك دمباي يتحدث عن قافلة الاتحاد المقدس التوعوية.
10: أنا بدور السكان أنا ليه ده يكون كل صوت.
8: ومن المقرر أن تستمر القافلة التوعوية لتجوب معظم محافظات ولاية وادي فيرا. من مدينة بلتن النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
1: كل العناوين. رئيس الوزراء يشارك في عملية الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن، ورئيس اتحاد الصحفيين التشاديين يدعو الإعلام للإعلاء بدوره المحوري في تغطية الأحداث المتعلقة بالإحصاء السكاني. هذا كما استمعتم خلال نشر طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية تشبوي جابرييل، في الإشراف العام يوسف محمد ذين، في الإخراج مصطفى بشار محمد بمساعدة عثمان آدم الدود الذي كان منسقا لهذه النشرة. تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. للمزيد من أخبار زور موقع الإلكتروني ونما.تي دي أو عبر صفحتنا بالفيسبوك ونما تشات. إلى جديد الملتقى وفي حفظ الله ورعايته.

0: برنامج الصحة للجميع.
1: الرحمن الرحيم. السادة المسلمين والمسلمات الكرام، متابعين إذاعة أم جرس، نتجدد في برنامجكم الصحة، برنامج الصحة. اليوم نستضيف الدكتور عمر عجيب، معي هنا أجو بالبالي. دكتور، موضوعنا أنا اليوم بحجي في البالي، فسر لنا البالي وشنو أول كي المسلمين حليها.
2: ما شاء الله كتر الله خيرك. البالي دي اسمه ده هو مرض بيسبب البعوضة، بعدين بيجيبه فوق الوردة، بعد الوردة ده بيجيب الوجراز والقديف، أنواع كثير بيجيبه. لكن بس البالي دي اسمه ده خدت بالكو أديل بيجيبه ده إلا البعوض، والبعوض كله ما كل البعوض إلا البعوض الانتهي، والبعوض الانتهي كل يوم هي يوم تجيبه ده شنو وقت الخلاص، هي يوم تقمت هملة ده، بعدين خلاص تدور تسوي البيت ده، تجي دور تشيل الدم من البني آدم. يوم جت تشيل الدم من البني آدم ده بس خلاص عندها شيء واحد مضة قاعد داخل يدخل في البني آدم، بمشي في الدم، وبعدين بدأ يمشي يطلع في الكبدة، وخلاص بيصير عند سيكل كي، بعدين خلاص للنام ده توبج بيصير توال ما توالي بزل الباري نام يكربة عند فوق بداية، يقول له فاز إنكوباسيون، بعدين يقول له مشي للفاز أنا إنفازيون، كل بيجي وفاز ديتا ده كان خلاص السكون مرة واحد ده خلاص النادم توب بيحس بحرارة زيادة، وبعدين بيقضي بعدين كي وشنو، وخلاص يقولوا للنام ده عند مالاريا عند مالاريا. وفي لان كيوم الجلنة في المستشفى شنو كان، بعدين يجي يبقص عنا وكي وشنو كان يلقوا فوق المرض المالاريا.
1: زين دوم دكتور، لكن بس كيف الإنسان يعرف بأنك بعوض الجبل له البالي، وكيف الوقت الفوق البعوضة دي تجي إلى ما تدي النار من البالي ده؟
2: يوم اللي نقول الانتهي ما كلهم كي يحملوا بقاش مبال، لا لا لا من بعضهم بس تعرف كم مش الانت نادم مسا رقت بالليل وجيت فجر يوم الفستنجة حقا انت قاعد ده البعوضة الفوق ده ده ده ما عنده مشكلة البعوض الصوصو اللي بقانا نستنجة وشن ده دول ده بس هم مناتا شن بيدوروك البيت حقهم ده يقدر عجل وينجد ده خلاص بوقت الحالة اللي مش يشوله بوقت الدم ده ده بس مشكلة. كان في بوركينا فاسو أبو كان الرهد قاعد ده شاله بقر، أي وقت ده البقر ده يخليهم يرقدوا أم بنات الهلة ده وأم بنات الرهد ده خلاص وقت ده هم كان البعوض كتير سووا كده الهلة ده يمشي ده يشرب دم أنا البقر بس بقبل بقبل بقبل خلاص فكروا كده خلاص الهناك ده النقصان بقى ما فيه البالي بقى ما فيه معناته شنو مشكلتهم ده يمشي ده يدوروا الدم بس
1: يدوروا دم
2: بس يوم اللي كان مش بشيل الدم ده كان خلاص ده المشاكل
1: تمام. شنو الاضرار بعدين لما تقول الدم بمشي هناك بطل فوق الكبده وبقلبت في الدم، الاضرار اللي بسببها البعوضة ده شنو؟
2: هي خلاص كذا حاجه بس تتخزى يوم مده ده كان خلاص ماشي بمشي بسيء السيكل خلاص كل شيء عند نظام ده التغيرات بيجي في الجسم، لكن بعدين خلاص نادم فعلي بكربه هاتول كان نادم الفعلي مش الكهرباء عند وجراس عند هم بعدين بيقدي نادم ده خلاص جاي في حالته مش قلنا انا الفعلي، لكن كلها كان دور نقطة الشك ده اللي يجي مش في المركز نفسها ولا في المستشفى يعملوا له الفحص، الفحص ده كان يقدر يحقق كلا انك كان سودا عند بالي وكده كان قال عند بالي كان خلاص يعرفوا يدوا دواء عند بالي.
1: طيب دكتور، الوقاية النار ما يقدر يسيها بكونك هي البعوضة دي ما ضمت تلقى الفرصة كي تدي الدم او تدي البالي، الوقاية من جانب الحماية ومن جانب الاكل شنو يتطلب من الانسان يسيه؟
2: الناس خليه يخط بالهم يجي يقولوا كان الملوخية ولا الخضروات قال بيجيب البالي كيك لا لا ده ما فيه ده ما بقدر بجيب البالي، المشكلة هسه بجيب البالي ورنا ده هسه كان نادم مفكر شيفة بكم واحد في ورشال ورشال أنا الشدر ده كان مش الواد الصغير كي بس ملف فيها كي بس قايدة ده خلاص المجرد رقد فوق هذا خلاص هي تجي تفتشو قبل هي ما تقدر تمشي تشيل الدم ده تأكد كيف يين بكم بيدا تجي تصب كان يوم الإرفاتة بكم أنا بيدا تصب ده خلاص بوك يدك قلت تمتفت ده هم اليوم مش ده اللي جت قريب لا بس تهاجم كوبا لسا مش لان تماتي مدول كيبان لسا انت تقلون كوز باقين وشنو ده هاي ده خطورة مرة عشان بعدين بهاجس علمي زي كما دور علمي بجري عشان علم البجري ده بيضا بوديك الدم ده ما دور دور علم مش الواقف او استكنام دون خلاص كان علم راقد ده خلاص بكون واقف في كيبان بكون واقف في فلاك دو معناته في بيت كيف زواج ده بخلي له علم دول ده بس على استقاب بسبب كامل كما تخلوه مش الدوان وكل اللي تسدوه مش الخلو تفات يومين ثلاث علم يقعد ده خلاص يتعرف علم ده جاي حاجز ده خلاص بكون تقدر تدخل فوق وتسيب ده خلاص طوالي تمشي كان بكون ده بس كده ما لقيت تدقش تمشي قدام ده ولا هسه كثير كي خلي الناس يخطوا بالهم زياده
1: لما غالبا مرات بالليل الناس لما يقولوا قاعدين بونسو وتشوف مرات بخطوا لما مثل الدخان واللي بوجود لهم نار كي بقولوا ده كله بترد الانبعوضه، هل الوخايل هم بسودي بتعمل الانبعوضه ولا هناك عندها اضرار؟
2: والله ده اول كان كثير قاعد بيجيبوا لنا مش بقول الاسبيرال بنادوا بقول السربانتين مش للدابك اول وصل ما في ولا مش للشيلتوكس وكل شيء وبعدين فيها عندهم كريم كل مصوشن بعدين ما يسيهم كده ده كله كي لكن عليها حسب الجسد للانسان بس تعرف هم ما عندها الجسم ما يقدر يقبلها بس الدخان كله كان الناس بعدين بخطوه وما عندهم اثر الاقل صح كي يقدر مش اللي يطرد البعوضه ده يقدر يسوق، لكن الدخان ده دخان شنو؟ عشان بعدين باثر في المرض التنفس، معناته في جهاز التنفس، وبعدين بسبب بطن مرض. ما ندور البالي وبطن خير ده بنمشي نشغل مرض اخر. لا لا ده ما يجي. المطلوب ده يال مش البدري خلي اشو بدري، والناس كلهم مش اللي اشو بدري. هو كان خلاص ذاك الناس الحمد لله السناقي جابهم كثير، السناقي اللي جابهم ده السناقي اللي عندهم مش الادويه وكده جابهم مجان جاي يقسموا لامين القلبانيات للايال للناس كلها جابنتو. دونك ده نادم خلاص يقدر يسم اثنين ثلاثه كي ربيتهم كبير كي، وخلاص الايال يقدر يغانسوا داخل ويقودوا وكده خلاص يكون مام كويس. لا لا كان نادم انت في بيتك كله ما عندك سنجي ولا كيقول لو تشيل الشيلتوكس ده اولا باولا ده مش المغرب ولا شنو ده تقوم تبومبي تخلي مسدد تك تك بعد 15 دقيقه 20 دقيقه تفكها تخلي الري يضربها شي يا جمرك ده خلاص هم بطن الري ده معناته البيت ان اتك يوم الاتك ده خلاص البعوض ده يوم الدخل بتشم الري ده ما ينفع له سي ريبلسيف معناته بتردها خلاص هو بقبل ما يقدر.
1: اكيد لهم هناك انت قلت البعوض ده بس هو اللي بيسبب البالي، وهناك حل كل الجسم من الانسان ولا بفرق من جسم لجسم؟ مرات فاليا قبقة تقيل وادين ده دم بيسيلهم ريت فضول وادين ده بيشوفوا عادي، هل تقدر تفسر لنا
2: الانواع ده؟ عندنا ناس مش البالي سامبل، بالي بس معناته شيء خفيف ذهاب للنادم كله بقربه وما باثر فوقه، بالي الجراف ده تقيل شيء للنادم ده مش بكففها وكي وشنو كي يقدي وراحه كما ينتي. وادين ده عندنا بتر النيروبالي جسم ده كان خلاص تقوم تتلف في المخ في الدماغ قرض للنادم ده كان ما قاعد زين تقول له شغل ده جن شيطان وشنو لما خلاص اقل ده يكوك دور. الشغل الاول كله كان ذهاب في البدايه ده علاج كل شغل خفيف بس ما عنده مشكله ده واحد. الثاني ده كمان خلصته اللي بدور له مش للبرفيجون معناته بسوله مش للجلكوز وعندنا مش للاوادي بقول للكنين وشنو بسول. لكن شيء واحد ده خدته في بالكو عديل المرا الخلبانة ده ما عندها بالي هين هي عندها ما في هي كان عندها باليها قاعدة كان بقوله سامبل كله اختبرناك جراب بس معناته عشان هم ده كان باليها قوم كربم ده كان ما قاعدوا زين ده بطرو الصغير برمو كان ما رمو ده كان هي ذاتها بعدين بأزيا وبتن خلوا بالكو زيادة نرجع له البالي ذاتك يا سالس القبيه اللي تمشي ده تسوي شنو هي ملقاها تشرب الدم ده بس عندها مادة ترى مادة قاعدة بمشي بس دونك ما الدم حقها هي بمشي لا عندها مادة واقفة والنيرو الجسم ده كان بدخل في المخ لما دخل في المخ ده خلاص بتأيبل وبعدين للإيال الدقاق الأطفال كل تعرف لما بسيلهم الكفيفة وانما بتير عيونك كان ما قاعد زين تقول تيتانوس وكيك دخل من شدة الباري ده كان من شدة الحرارة الحرارة ده خلاص المخ أنا السخير ده ضعيف ما يقدر يعمل.
1: دكتور الإنسان البالي كربا شنو يتطلب منا أولا بأولا يسي يكي يلقى الصحة وهناك يلقى العافية بصفة أما
2: كان نادم بالي بس كربا وقام أعالج في نفسه في بيت ولا كيف بس وقال أنا هاي بالي قد خفيف وكيف سوى هاي البالي اي معتذر معناتها الدوده اللي تمشي دي ما في تمشي تاكل الدم الاحمر بعدين للنام ده بخليه بيصير الدوف انا الدم والدوف انا الدم ده خطير تعرف ان جسمنا كله بخدم بالدم دونك خلاص الدوف الدم ده خلاص كان جاد خلاص بجي باثر للنادم الدم ده ولا يكون خفى ولا الدم خلاص شيء يمشي الناقص كلام دم كمل ده ما في الدنيا عيا ما يهجو كلام مش الا دمك ده معناته خفى شيء ولا نقص خلاص كان عندك يوفى ولا كان خفى كله كان عندك شيء وبعدين فيه انت حبوبات كي كان كله يقدر يوفر له بس
1: غالبا الناس لما يقولوا بالي ده يقول لك ده البالي ده دواء ارديب ولا دواء شغل حاجه بس مر ولا انسان برد له بميم ولا ادوا له حاجات حل القمامات الاهليه بيسوا في المنازل دي ما بتنتي زيت للمرض ده اضرار انت كصفتك دكتور شنو تقدر تفسرها للمواطنين؟
2: سي اول زمان يوم الوقت القمام ده المراكز انا نسيها ما في وقت المستشفيات كله ما في وشنو ده بصوا فوق وايد بنجا وايد ما بنجا المهم نادم انت كان استخد بشغل ده خلاص بيقى بس لكن انا في الناس انا لا نسيها ده معناته تختبر بتجربه شغل ده حقيقه ما شغل انا جاي ده معك هذول هسه حاليا ده الحمد لله العلم كله جزاد وكي ومن خلاص جاب المراكز انا نسيها والمستشفيات قاعدين ده انا نطلب للشعب شعب خاص مش لا ثاني انا مجراس وكان انا هوايه كلها كان يوم الصغير كمشي المردان لشنو ده قول هالو هكا مش عندهم باراستامول كان هي كلها باراستامول سيرو شنو يقول عشان بكم الحراره ذاتها شيء واحد ده بكم ده الجسم بس تقوم تلقى ساخنه يوم تلقى ساخنه ما لا معناته عشان هي قاعد تحارب ما الا خاص بس يقع انا بالي يقع اقوم شغل واحد اخر كله ولا جرس انا يومين ثلاثه يفوت خلاص تنطل الصغير ذاتها بارا كروايه فجر عشان مش لا خلا فلا باس شغل اثر فوق ده خلاص تجيبه يوم البار انت قاعد تنتي ما باثر خلاص زياده ما ياثر يوم خلاص جاي يوقف لكن يوم السبت ثلاث يوم لكن ما بقى له اخر دخلت تجيبه النادم الكبير كله نفس الشيء اول يوم هذا الدول عنده له افرالجا مش الباراستامول كل شيء مش اليوم يومين يوم الشهر خلاص بيقول كويس خلاص حميت المجد يوم ما بيقول له كويس خلاص بك انت بمشي في المركز النسيه خلاص الدكاتره يقدروا يعرفوا يسو عشان ده بس القاب بخلي دائما اخواننا وادين في بيقول لك كان سالت تقول معايا انا ده فالي قد شغله ثلاث يوم بس كان قاعد ولا نشيل له الدواء شنو بخلي لا لا الجسم ما قاعد بس رد فيه الجسم ذاته عنده بخايه هو ما بخدم بلا الدواء كله خلاص بس يوم كان هو ما قدر ده خلاص انت نام تمد ايدك كما تدور يا
1: دكتور. لما نقول علاجات الا تطفى قروش، وهناك في السنين الفاتت الحكومه ايضا صوت قرار وايت الفوق يقدر يخفض للمواطنين في العلاجات عند هناك مجانيه، هل الكلام ده تقدر تاكد لنا علوم هنا؟
2: فعلا سي وكلام صدق كاي كما قال ده فعلا بجوبه، لكن حسا كله دواء وادين دم البكم كان قم ده ناس انا بالات فيه ناس خاصه انا بالجسم ده بجوب الدواء البجو بتريتيت جراتيتما للبالجسم يجي وقت واحد ده ما الدواء ده ما بجوب خلاص كان وقت القمة جابوا اللي خلاص شغل مجان خلاص صادف نادم كل مرضان وكي ما نقدر نقول الناس أمور ده بيقتالوا دين انتو كلها لا لا ما إلا كان النادم مش المرض قمة جاك ربو جاو جاو صادف حالت الخلاص جابوا الدواء ده المجان خلاص يدو مجان لكن وكان قمة جاب الصادف بس خلاص الوقت خلاص هم الدواء ده كمل ده عنين المستشفى ولا نقدر نقول ساكت معناته البرادة يمشي يشتري دواء أنا البالي ويجيبه ويوم الخلاص جابه ده خلاص وقت ده كان انت صادفت فيه ده كمان إلا وبلجيت بيه.
1: وهل يوم من الأيام كي انتو جابوا المجانية ده أعلنتوا في مجانية ولا هناك لما كمل كله قلت لهم المجانية كملت هل عملت له حاجات دي يوم من الأيام؟
2: ما خلاص يوم اللي هم كان مشوا بس في المراكز بس أول مش المشي اللي يقول خلاص شغل ده أول قاعد ساكت ويوم فجأة كان مشي لقدر المهم ده هو الشعب ذاته من حقه أيوة. يسأل والدكتور كان من مواجباته كان يرد له ما ادري كيف مش الله ولا ماكي
1: ما هو مرات ذاك ما هو ما فهمه ده يقول شغل زي زمان
2: هو يسأل يوم اللي هو شغل ده اول زمان مش ساكت ويوم اللي قام مشى بس لقفك ايه قبل بقد ما بسال الدكتور ولا ممنوع يقول لي يا اخي انت شنو شغلك ده انت اول كان غاي دوانا ده يوم دكت اول اخوي ولا اخري ولا فعل ده قبل جا ساكت وانا سجيتك بطنت سيلي بقرص ذيك كيف خلاص بقدر بنتك تضيعت لكن مش الخاص بس الا كم وقت الكيجا نسو توديات ولا كيجا لا كثير كثير الا الدكاتره في المراكز بس ممكن كان نادم خلاص ده يقدر يسالهم ويقدر يرد له
1: تمام دكتور ماشي البرامج شكله قريب انتهي اليوم ولاية اندي صبا عندها قريب 6 ديبارتمان هل قاعدين بجوب لكم الدوني بموا ولا قول بسمن كي بالنسبه للبالي ده
2: ذاتك الشيء اللي انا بخصني كي نقدر نكلمك بالاجمالي بو الباليديزم كان قام قايل كله انين اللي نعتبره ده الباليديزم الكونفيرمي عندنا بالي سسبكت اي تيستي كل نادم مش الشغل كي بشايب له مش الانقبيه ده ما طوال هذا بس نقول لك لا لا الناس اللي هسه هناك البنتون الدواء المجان اللي هسه بجيبوا ده شروط حقهم ده قالوا الا نادم عنده بالي يا بنتو لكن مش الشبان انا بالي بس انتو الدواء انا بالي ده ما فيش اي نادم كان انت مش سسبكت ده عندنا بقول له تدار تيست رابيد ديبستاش ولا تيست دي ريبيزاش رابيد دون هو ده خلاص طوال بس يشوفوا للنام ده كان مش ما شغل ده سي عند تابلو كلينيك انا بالي لكن لا لا ما شغل بالي ده خلاص دواء يسولو دواء آخر لا لا كان يوم كنت بالي ده كان ده بس على شو أنا المجدان ده ينتو شام بس كالهودة اللي جستفيه بيتي دير بوزيتيف.
1: المستمعين والمسلمات الكرام متابعين إذا تم جرس 98.0 وانتو قاعدين تتابعوا برنامجكم الصحاب اليوم استضفنا في داخل الاستديو دكتور عمر أجيت معاي وقاعدين نهجو بالبالي هل عندك آخر كلمة توريها للمستمعين كي يتحذروا ويتجنبوا بما يخص الحاجات اللي توديهم دم إلى ما البالي يقرب
2: وسيتي ده اولا باولا المواد عندهم جيش بكان علمي مش راقد وكلك قاعد مش العلمي راقد حاجه ساكت بس في البيت ده خليه يسدوا يصبوا له تراب يكون بلا كيبان دول لسه مش انا كوب انا ساكت بتزغلوك ولا لسه مش الكوب انا تنجي ولا ما في ناس انا كوكا البزغلو ده كان مسدود ده ما عنده مشكله لكن كان كم فاتي ده ما خلاص كان علمي دخل فوق دي خلاص تي تسقوا وثاني بثاني وكان بكان نديب ده الباوت ذاته ما بيدوروا بكان مش العلمي انا وسطان وكذا زيد ده يصبوا فوق الزيد ده الدين دين دي تعرفه كان جد بيد ده يلا بموتوا وما تدور كان جد شافت عنده فوق مش الديان خلاص ما دخل ما يدور اخر وسيله ننتقوا ده كلامنا العلاج ده هسه ناس وادين فينا ينعالجون في المستشفى ناس وادين فينا انتم الدواء يمشي يعالجوا نفسهم في البيت انتوا الدواء ده دكتور اقول لك شيء لفجر وقيلي واشهد الا تطبخ الشغل ده انت ما طبقت ده مرضك ده بالي وانتك ده ودك العديل لكن انت مشيت ما شلت في دربه ده ما ينجا أكيد. ما بعد انت تقول لي انا دكتور ده والله انت انا تاكل وقت بالي ده ما ينفع وهسه ما لا لا ده دواي ولا انا يلا الاطفال كله بنتم سيرو بنتم شندو نفس الشيء الدكتور اوراق ده خلاص وقت ده بس تك تك ام تشكيله وشغل ده سوي كيك سوي كميم شغل ده ما بقى ده كان صغير بتنقى يقدم ولا شندو ترجع للدكتور تقول لي انا ده مشيت عن تيتا وما خلى ما خلاص دكتور ده مشيتي ده ما لقى عافيه ده خلاص بدل تقبل له ترجع شنو السواكين ده الدواء ده ما علاج ده ما تعرف بتن تمشي بكام دكتور اخر ده كله بتن بيسوي شيء خلاص الصغير بلوج ولا انت كله تقدر تلوج وما تقول ايه لك كان هو كسيك بس الملاريا اللي جوه وده بس حق الدواء بس حق ده تك وكان ما دواء حق ده كان يقى شغل ده براميل ويقى كراتين انا دواء كله ما يقدر يعالج اكيد وصلنا ان ده 9 دونه بقولنا شغل الطلاق ده الدكتور واللي جاب مرض وانتاك الدواء الكونفنسيون ده معناه قرار هاي صغير كده ده مرضان انا اللي جيت فوق مرض والدواء ده انت ده عديل هسه المساعده ندوره منك انت كم ما مشيتي عديتي عديل للصغير ده وما سويتي ده خلاص قوم ده يفشل انا دكتور سي واللي جيته وكل مرضان سي لكن انت هناك الدواء كله عديل لكن انت ما مشيتي عديتي في دربه ما يلقى العافيه ده بس مشاكلنا كثير يعني نمشي ان شاء الله.
1: شكرا لتوضيحاتك شكرا لكلماتك الطيبه نشكرك لثاني مره لمجيك في استديو إذات أبجرت اللهم هجل لنا بالبالي من البداية إلى ما للنهاية إلى ما للعلاج
2: ما شاء الله ده فرصة لي أنني طيب نقدم وصية لأخواني وشكرا.
0: سميتو برنامج الصحة للجميع.
1: شكرا السادة المستمعين والمستمعات الكرام خلاص البرنامج كمل الفوق استضفنا المسؤول بالأمراض الكوارثية والطبيعية السيد عمر أجيتا معي وهجينا بما يخص البالي البرنامج من إدارة تقديم أنا سنانجاري في مكنة الفن عباس بكر في الإشراف آدم نصوغي موعدكم لموضوع ثاني بمشيئة الله والسلام ما تهيات قيل بيئة.

لك بردة يا تمها الوردة يا تحلى الوردة يا تبرد ولي وين دي لنك شردة يا

0: سمعت الكرام، نوقف الفنان الشاد الراحل الكبير عصام موسى عشان نقل لكم بلاغاتنا اليوم. شيء في واحد بلاغنا سترة بخصوص الجثمان اللي بيجيبوه من جمهورية مصر العربية من القاهرة، عن السفير القديم عثمان علي وأخوه الشيف دو كانتون فو أباكر علي. الجسامين الاثنين ده بيجيبوهن عن باكر في نجمينا الساعة 12، وده حسب الكلام عن أباكر عبد الكريم. نذكر المسلمين المراحيم الاثنين الأخوان السفير عثمان علي وأخوه فو أباكر علي، الجسامين الاثنين هما كان توفوا في مصر وبجيبوهم عن باكر في نجمينا الساعة 12، وده حسب أخونا أباكر عبد الكريم. أمني زكريا زوجة الكونسيل عثمان قنبو في جوجي شرفة تشكر كل الأهل البر والداخل وخاصة الشباب من كارتية جوجي شرفة الهضرو في الفاتح أنا بنيتا حليم عثمان قنبو، تشكر كل الأهل والجيران. أمينة زكريا مدام الكونسيل عثمان قنبو في جوجي شرفة تشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل والناس الإرفي وخاصة الشباب من كارتية جوجي شرفة الهضرو في الفاتح أنا بيتا حليمة عثمان قنبو، تقول لهم شكرا لكل الأهل. واصل بالبلاغات بلاغنا وفا عمر عبد الله جدا موسى محمد دونا موسى إمرة معلم إبتا إدريس بلام خالد إدريسة وصولي جوجة معلم آدم يونس الشيخ حسيني حسنة الحاج رمات إيسا محمد الفهيل محمد تحامد عبد الواحد طاهر برام إبراهيم ماني عفوا برام عبدو عبد الرحمن برام حسن بيري الشيخ حسنة الشواني لوم الحزن ببلغوا الشيخ جبرين قدوري الهاج إيسا آدم معلم حسب الله حسيني وكل الأخاني نجمينا معلم حسيني مكايلا القوني شايبو آدم الهاج محمد حسنة الهاج جبرين إدريسة وكل الأخيان في مدينة كسري فارع موسى في الجنيني ديناء دناء في ماجيتك الرئيس حسن جلم في مكنجو شد نمر في أدري شد إيسا في أدري كفتر إمامة في فرش الطيري بلام حسن أمباري محمد حسيني في فايل كوز ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أخوتهم مريم موسى ماتت أمس الجمعة وسرق كمان تبقى عن باكر الأحد في هلة رفاق هلية البلامة خالة على حال الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله يرحمه ويدخلها الجنة. البلاغة إن شاء الله نكرره بعد الأخبار. الضيف عمر أبا زين عبد الله الشيخ إبراهيم مسيد بلام أبو عبد القادر الرئيس فلج بشي الشيخ رمات يونس إيسا رخيص الشيخ أبا شنقارو كبير بشارة معلم معجد علي حسن دنقس معلم محمد آدم محمد تكولاي بلام إدريس محمد بلام الهاتش أبكر بلام أبكر حسيني بلام علي عمر بلام نور إبراهيم شيخ إيسا جدة الشيخ آدم مرحال الشيخ دنا محمد ديقرشو الشيخ علي بشارة بلام عمر محمد بلام محمد إبراهيم بلام محمد جبرين الشيخ قريس مؤمن الشيخ بشارة سعيد وفاطمة الضيفة عمر لهم الحزن يبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين وهلال المجاورات بما مات أنا أخوتهم اللوانة توما سيد ماتت اليوم السبت والسرقة تبقى مباكر الأحد في دقوي الله اللي تبلام أبوبا عبد القادر الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله اغفر الله ورحمها ويدخلها الجنة. نكرر إن شاء الله بعد الأخبار فالأخنا 40 الشيخ رمات يونس الإمام قوني يونس الرئيس فلج بشي جيمي دنكي وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون السرقة إلى 40 يوم عن المرحوم ولدهم رمات ولد الشيخ رمضان ولد الشيخ رمات يونس 40 تبقى مباكر الأحد في دقيقة الله اللي تبلاما بوبا عبد القادر. كرر الشيخ رمات يونس الإمام قوني يونس والرئيس فلجة بشي وجيمي دنكي بلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون السرقة إلى 40 يوم عن المرحوم ولدهم رمضان ولد الشيخ رمات يونس السرقة تبقى مباكر الأحد في دقيقة الله اللي بلاما بوبا عبد القادر. واصل بالبلاغات حسيني احمد ادم احمد خالد النساكن هارون بلام موسى ادم هارون غندا ابا بشاره حسيني محمد الجوني حسنه مبركه محمد ادريس عبد الرحمن عبد الكريم حسيني خير الله بشير حامد جيمي كباس جدة عبد الله عثمان هارون ضهيه اما بلاما لوم الفرحه ببلغ لكل اهل البر والداخل بعروسنا ولتهم بعروسنا اخوهم حسيني احمد عروس يكون يوم الاثنين والعزوم يوم الثلاث في بلتي قريضايا هنا بلاما موسى ادم والحفله بهيه الفنان ابا صالح نكرر حسيني احمد ادم احمد خاله دنا ساكن هارون دلقي موسى ادم هارون غندا ابا بشاره حسيني محمد القوني حسنه بركه محمد ادريس عبد الرحمن عبد الكريم حسيني خير الله بشير حامد تجيمي كباس جدة عبد الله عثمان هارون ضهية إما بلاما لوم الفرحة ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البدين والقربين البر والداخل وناس اللي إرفي بأروسنا أخوهم حسيني أحمد الأروس يكون يوم الاثنين من بكرة والعزم يوم الثلاث في بلت قريضايا اللي تبلاما موسى آدم والحفلة بهية الفنان أبا صالح نواصل بالبلاغات بلاغنا 40 حسيني توم بوسي محمد بلام عبد الله جرمة ببلغ لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون سره إلى 40 يوما المرحومة أمم وأخوتهم زرقة بوسي أسرع تبقى يوم الاثنين عن بكرة في جوغانة هلية بلام عبد الله جرمة كانتون الفاس حسيني توم بوسي محمد بلام عبد الله جرمة وبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون السرغ إلى 40 يوم أنا المرحومة أمم وأخوتهم زرقة بوسي السرغة دي تبقى يوم الاثنين أم بكرة في جوغانة اللي تبلام عبد الله جرمة كانتون الفاس الساعة 7:12 دقيقة
1: التشاديين والتشاديات الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بس ما عشان نعرف نحن كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم الإحصاء ده مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء

0: سمعنا سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في 23 ولاية هنا بلدنا تشات نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب أباكي. مساء الخير.
1: السلام نور تجن سين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم. نشط الأخبار اليوم عشية ونبدأ كالعادة بالعناوين. رئيس الوزراء كبير لكم السفير ألمي علينا كان شارك اليوم في عملية هنت لحسابه التالتة انت السكان والسكن. والغرفة انت التجارة بالتعاون مع المؤسسة انتوكو كان نظم دورة للتدريب في مجال الصناعة انت الشواكيش بالإيدين للأويل. الكاتبة التشادية إيمان عبد الله نورين قدمت كتابها الجديد بعنوان تشاد واحدة بألف لون. فدي العناوين لكم تفاصيلها من راديو تشات. شارك اليوم فجر رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي علينا في عملية انت الحساب انت السكان ضمن عملية انت الحساب العام انت السكان الرقم 3. وده بعد ما مشورية في بيت القائد في ترادي مارونس ماهن العاصمة جميلة. أجاوب بيب عمر والتفاصيل.
2: الحساب السكاني هو سيلة تنموية من خلالها بقدروا بوفروا بيا بيانات حن عدد السكان العايشين في تشاد. والحساب السكاني بنتي مؤشرات اجتماعية واقتصادية بتساهم في هالسنين الخدمة العامة وبقوي النمو الاقتصادي لحياة المواطن وظروف هنت المعيشة حقه. في ذا بدت الحكومة العملية هنت الحساب السكاني في يوم 20 من الشهر الفات في نسختها رقم 3. وأشرف في العملية دي رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو الهو أبو هن الأسرة الأول لبلدنا تشاد. ورئيس الوزراء السفير ألمي حلينا هو كمان أدى واجب هن الخطوة الوطنية المهمة اليوم السبت يوم 4/7/2026 وقام بالواجب الوطني كتابيا. استقبل رئيس الوزراء في بيته القاعد في هارة سبنغالي في الدائرة الثالثة هنا في العاصمة جمينة. استقبل فريق من التنسيقية هنت الحساب السكاني الفي قدامهم المدير العام توم شريف بيلو وكمان معاهم المدير العام هن المعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والديمقراطية. رئيس الوزراء السفير ألمي حلينا شاف الحصيلة هنت الحساب السكاني من بدايتها لحد حسي وكيف ماشي. بعد دا رئيس الوزراء مع المسؤولة هنت السجلين الحساب السكاني بين بيو في ديليتي قموا طرف وسجلتها في البيانات حن الحساب السكاني هو وإيالة بصفة أبو هن أسرة سجلوا في عملية سرية ما شالت وقت طويل ودا ببني معلومات محددة بعد الأسئلة الدقيقة. رئيس الوزراء السفير ألمي حلينا بعد سجلينا رافق الفريق هن سجلين الحساب السكاني وأداهم برا خشم بيتا وشاف البيانات هنت السجلين البتوصف بكونه هو أبو هن أسرة سجل خلاص. نذكركم بكونه عملية هنت السجلين الحساب السكاني في نسختها رقم 3 والكام بدت من يوم 20 من الشهر الفات ومن المقرر بتكمل في يوم 9 من شهرنا القاعدين فوقه لكن زادوا مدتها لحد يوم 21 من شهرنا القاعدين فوقه. ده حسب كلام هن المنسقية العامة هنت الحساب السكاني والحساب هن السكان ده بساهم وبدعم كل الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
1: هذه هو حبيب أبر. كذلك اليوم دور المندوب العام انت الحكومة في جنب البلدية انت العاصمة جميلة أمينة كوجينا كان رأسة الحملة انت التوئية بخصوص السكان يمرقوا ويشاركوا في عملية انت الحساب العام انت السكان والسكان الثالثة. من ضمن الناس اللي سوى التوئية كمان الأميرة مدينة جميلة سنوسي حسن عبد الله خلينا اسمه.
3: Recensement de ma inda na parti politique ma inda na gabila ma inda khoma na nafar الرصاصمان اللي يخش التاجين كلهم عندنا في جمعنا بالأساس قول عاصمة كان سألتونا عندنا في جمعنا الناس كم بالزب ما ندرو نقولوا عندنا مليونين ولا 3 مليون جمعنا ماشي كبيرة وسيعة الناس اللي خدموا في الإدارة وعندنا في البلديات انفورماسيون وجدنا ما عندنا الرصاصمان هذا فرصة نلقى انفورماسيون في جمعنا ناس دول لقى بمشي بيوت لبيوت وناس في أي أرنصمان وافكين وغاية خدمه الرصاصمان اليوم ماشين 33% وفد لنا أيامات الجايدة خلينا نقوفوا عديل ونسهل الأمور لناس اللي يجوا في البيوت لكلام الرصاصمان أي زول في كارتي هكا في بيتا واجب يسوي سنسيبيليزاسيون ناس القاعدين معايا الرصاصمان هذا مهم لتشاد ومهم لنجمينا أي زول يقول أنا قاعد بعيد ما عندنا أوبيتال جمينا ما عندنا إيكول جمينا ما عندنا سيرفيس كي والشيء الحكومة بيسي والبلدية تسي دا بلا بلانيفيكاسيون بلا دوني ما بقى نقول لكم تقوموا فوق تقوفوا تسهل الأمور ليه عشان الرصاصمان نجمينا دا بنجا
1: الأمير مدينة نجمينا السنوسي حسن عبد الله سميتو في ميكروفون عن راديو تشاد كان مدت لي الزميلة عزة اللي علمها وفي نفس الموضوع رئيسنا اتحادنا الصحفيين التشاديين محمود عباس كان سوى نقطة صحفية دي في مقرنا بيتنا الصحافة التشادية هنا في العاصمة نجمينا وطلب من كل المؤسسات انت الإعلام العامة والخاصة عشان أي واحد يلعب دوره من أجل كمان النجاح عن الحساب العامة انت السكان والسكن الدورة رقم 3 في الغرفة انت التجارة كمان نظمت الغرفة بالتعاون مع مؤسسة توغولية في دورة للتدريب ده في مجال كيف يقدروا يسووا الشواكيش بالإيدين للأوين والورشة دي كمان تستمر في صالة انت الغرفة انت التجارة هنا في العاصمة الجميلة الرئيسة انت المساعدة انت الشركات الدقاقة في لب الغرفة انت التجارة بنجي سيلفين كان نكلم للصحافة خلي نسمعه
4: Une journée internationale coopérative. Sur une fois, lancement, on a formation, on a avin, sac à dos. Nous baïdons avin de la Tukulu, sauf entrepreneur en haut, commerce à l'Ugadul, baïdons de la Tukulu, yagatari sur commerce en haut, yatukulu, chez la autonomisation en haut, mine formation d'avin à l'Uenukulu, yagatari alga, Ashara ou la Ishin, en aïalat, sauf autonomie en haut, Kali alga, chocolat, en haut, et sauf mine entrepreneuriat, commerce à l'Ugadul, le sac de soukou en chambre de commerce, allium sauf formation de chambre de commerce, sauta kalas. Ukurawai fi Don Bosco ana partenariat be design ma chambre de commerce a windol gay so foga formation karbatan o formation da yamti be gidam la maga ya rete yini gay so foga batan ma awin al awal al asama al ga formation da kuma kuli benefice mi formation da bayrin ya tukulu i so shiashia o yantle ya tukulu shakor wai ke so foga lancement na entreprise na debre ma formation da ma activite na
1: menoji silwen di raisa intel gisim أنا مساعدة انت الشركات الدقاء في لب الغرفة انت التجارة سيبتوها في ميكروفون راديو جادل كان مدلها الزميل حسن موسى حسين في المركز للدراسات والتدريب من أجل التنمية السفوت كمان قدمت اليوم فجر الكاتبة التشادية إيمان عبدالله نورين قدمت كتابة الجديد كان كتبت تيت إنوان تشاد واحدة بألف لون المناسبة كانت بجد بحضور كثير من المثقفين والناس اللي بيحبوا الكتاب ومعزومين آخرين كتار مصطفى بشارة محمد والتفاصيل
5: تشاد واحدة بألف لون ده إنوان الكتاب الكتبت التشادية إيمان عبدالله نورين والكتاب ده يتكلم في وقين الشباب والسكان عشان يعيشوا سوا ويحترموا القوانين هنا بلدنا تشاد والكتاب عنده 95 صفحة ومقسم إلى 18 فصول وأي فصل يحجي في أهمية السلام وقرين الإيال الدقاب ويتمسك سوا عن بين جميع القبائل التشادية الكاتبة التشادية إيمان عبدالله نورين حجت في أهمية الكتاب
6: دولة فوق مشاكل قبائل ردونا ما تنبني بالمشاكل لازم نسوي وحدة ونعيش بالسلام والتعايش يعني مش كي كانت دولة تنبني دولة بمشاكل قبائلية بتفرقة بأشياء زي دي دولة ما تنبني لكل شعب تشادي خلوا منكم المشاكل القبائلية
5: ونذكر وقت عرضوا الكتاب كثير من الناس الحضروا كلموا وشجعوا الكاتبة في مواصلة الكتابة والكاتبة ولدوها في سنة 2009 وهي أسخر الكتاب التشاديين
1: ريبورتاج سوا ومدى فوق الزميل مصطفى بشارة محمد في أخبار الجواجر وفي مدينة بلتن عاصمنا إقليمنا وادي فراو في ساحة أو الفدائن السوق المدرنة مدينة بلتن المصرية اللي كان قدمتها الفرقة هنا إساقة ديغان ديمبال معروفة بمندرجة مصرية كان تكلم كمان فيما يخص التعايش السلمي المجد سواء بين المواطنين. الخبر كمان جاب لنا الزميل النور أحمد خميس مراسل على راديو تشات في مدينة بلتن. جابرييل تشوبيا الساعة 7:25 داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم على بلدنا تشاد. دي نشط الأخبار أنا نيما شيه والناس الفاتتهم كمان يذكرون بالعناوين. رئيس الوزراء الكبير لكم السفير لمي علينا كان شارك في عملية انت الحساب انت سكان والسكن العملية أدلى ثالثة. في الغرفة انت التجارة كمان الغرفة نظمت بالتعاون مع مؤسسة انتوغو دورة التدريب في مجال كيف يقدروا يسوى الشواكيشة بالإيدين لفايدة انت الأوين. والكاتبة التشادية إيمان عبدالله نورين كان قدمت كتاب حل جديد كان كتبتها بتيت عنوان تشات واحدة بألف لون. شكرا لكم انتم القادرين تابونا حاليا من مدينة بلتن ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد. دي نشر الأخبار كان جهزوا أسرة التحرير مصطفى بشارة محمد الجهوى بيب عمر قدمتها لكم أنا جمال عبد الناصر شوبة أبكي أرقدو أو غيره بعافية.

الفنان محمد علي درسلة. وبعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها زميل جمال عبد الناصر شويب أبكي، نرجع للاستوديو عشان نقول لكم البلاغات المفضلة. البيرودو تشيت أنا ماتر حسين أنقارو مسو قنجة، والقنجة دي مسكرة وهي مكونة من إكيبيما أنا مكاتب وتابعين البروغرام أنيمانتر مجاهن البام هنا في نجمينا. النادم كان بدور بدخل في الجونجا لازم بسجل اسمه والمعدات اللي مسوه فوق الجونجا جنراتير، معدات انا بنا انا مكاتب وفينيترات انا خشب وانا الومنيوم و بيس اخر ومعدات كثيرة مختلفة حتى في المجال هنا الانفورماتيك وحاجات كثيرة آخرة كثيرة. كان دار تدخل في الكونجات تكفو ضمان كوسيو أنا 100,000 ريال، وكما ما يشيل شيء كمان قرصك ده كما ربي شيء بعدين بقبلو لك القروش دي كمان تصبوه في إيكو بانك تابي باسم أنا متر إيسان إنقارو بيرو دو تشيت. الزيارة البيزيت كمان عشان تشوفوا ده ببقى يوم 6 جي 2020 و6 لعد يوم 11 ده في بكانو من البام قاعد أبلي شاقوة دو وراي للإستاسيون أمانة بترول بيعبني الإمام محسن توم مضمان طاهر بساعة 9 أنا فجر وقت الزيارة لحد الساعة 3 أنا شيء. والديبو كمان ببقى يوم الخميس 8 لحد يوم 11 وده يوميا تمشوا في مكان انا قراش انا بام في شقوة 2 بفكوا النتائج يوم الخميس 13 جي 2025 في نجمينا. ولسه الناس الفازوا كمان بسوفوكو كومينيكي يوم 14 شهر 7 2026، وكانت تدوروا معلومات بزيادة اكتر شيء تنادوا في نمرو التليفون أنا بيرو دو تشيت أنا متر حسين إنقارو 66 29 61 75 أو تيغو 99 91 16 21 النمرو بالعربي 60 6 20 9 60 1 70 5 تيجو 90 و 9 90 و 1 10 و 6 20 و 1 تمشوا عشان تلقوا معلومات بزيادة. بلغت إن الوفاء قلنا قبل الأخبار قلنا نكررون بعد الأخبار بلغ أنا وفاء الضيف عمر أبو زين عبد الله الشيخ عبد الرحيم سيد بلام أبو عبد القادر الرئيس فلج بشي الشيخ رمات يونس إيسا رخيص الشيخ أبو تشنغارو كبيرة بشارة معلوم أجد علي حسن دنقس معلوم محمد آدم محمد كولاي بلام بشارة محمد بلام الحاج أبكر بلام بركة حسيني بلام علي عمر بلام النور إبراهيم الشيخ إيسا جدة الشيخ آدم مرحال الشيخ دنا محمد ديقرشو الشيخ خالة بشارة بلام عمر محمد بلام محمد جبرين الشيخ أبو خريس مؤمن الشيخ بشارة سعيد وفاطمة الضيف عمر. لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقربين وهلال المجاورات بما مات أنا أخوتهم اللوانة توما سعيد ماتت اليوم السبت والسرعة طبقا مباكر الأحد في ضوي أعلى هلي التبلامة بوبا عبد القادر الأهل الله صبرهم والمرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. عمر عبد الله جد موسى محمد دونا موسى إمر معلم إبيت إدريسة بلام خالة إدريسة وصولي كوجا معلم آدم يونس الشيخ حسيني حسنة الحاج رمات إيسا محمد الفحيل محمد حامد عبد الواحد طاهر بلام إبراهيم ماني بلام عبد الرحمن بلام حسن بيري الشيخ حسنة الشواني لوم الحزن ببلغوا للشيخ جبرين قدوري الحاج عيسى آدم معلم حسب الله حسيني وكل الأهل في نجمينا
مالهم حسين مكايلا الجوني شايبو آدم الحاج محمد حسنة الحاج جبرين إيسا وكل الأخيان في مدينة كسري فارة موسى في الجنيني دينا دنا في ماجيتك الرئيس حسن جلم في نكونجو شدة إيسا في أدري كفتر إمام في فرش الطيري بلام حسن أمباري محمد حسيني في فاي الجوز ولكل الأهل البر والداخل وناس الإيف البعيدين والقريبين بوفاة أنا أختم مريم موسى ماتت أميسة جيمة وسارة تبقى مباكر الأحد في رفاق اللي تبلام خالة على هل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة ولكن وفى إيسا النور إيسا شيخ حسن حامد جدة إيسا موسى النور عثمان النور هارون أزرق محمد بجدة صالح آدم ألوي عبد الكريم بلا محمد هارون جدة قريمة بشير أخونا إبيت عبد الرحمن جدة الحاج إما ألي الشيخ إبراهيم كولي بلا عز الدين كولي مصطفى رامات موسى قجة إدريس جبرين ألقوني أحمد بلا حسن عبد الله بلا عضي جدة بلا إبراهيم ماني بلا خيتم شيخ بكر الشواني شيخ محمد عبد الله بلا موسى تندا بلا عمر عبد الرحمن جدة الشيخ حسنة في الليحان اللوان أحمد عبد الهادي اللوان فليجي حسنة اللوان جبرين دونغوس لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الهنيشات والكامرون والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والهلال المجاورات بوفاتنا أخوهم النور رئيسة مات اليوم السبت والسرعة تبقى من بكرة يوم الاثنين في ماتشي هلة بلامة محمد أبا جدة نكرر إيسا النور إيسا الشيخ حسن حامد جدة إيسا موسى النور عثمان النور هارون أزرق محمد أبا جدة صالح آدم ألوي عبد الكريم بلا محمد هارون جدة قريمة بشير أخونا إبيت عبد الرحمن جدة الحاج إما علي الشيخ إبراهيم كولي بلا عز الدين كولي مصطفى رمات موسى قجة إدريس جبرين القوني أحمد بلا حسن عبد الله بلا عطي جدة بلا إبراهيم ماني بلا أخي توم الشيخ أبو بكر الجواني الشيخ محمد عبد الله بلا موسى تندا بلا عمر عبد الرحمن جدة الشيخ حسنة في الليحان اللوان أحمد عبد الهادي اللوان فليجي حسنة واللوان جبرين دونغوس لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل هنيتشات والكامرون والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة الهلال المجاورات بوفاة أخوهم النور إيسا مات اليوم السبت والسرقة تبقى بكرة يوم الاثنين في ماتشي هلة بلامة محمد أبا جدة على هل الله يصبرهم ولا الأهل الله يصبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة بلاخنا شكر كلتما عبد الله قجة تشكر كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وخاصة اللوان عمر وكل إيالة في جملمة ساعدوها ماديا ومعنويا وفكريا وقت الكرامة ووقت العروس كلتما عبد الله قجة تشكر كل الأهل البر والداخل وخاصة اللوان عمر وكل أخيانا في جملمة كان ساعدوها ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الأفن وقت الكرامة وقت العروس وتقول الأهل الله يأجرهم السيارة جبرين في تقيل شهر 60 والفرحة ببلغ لأهل البر والداخل بأروس أنا ولدة ممدية السيار وأخو محمد جبرين الأروس بكون مبكر الأحد والأزوم يوم الاثنين في تقيل شهر 60 السيار جبرين في تقيل شهر 60 والفرحة ببلغ لكل أهل البر والداخل بكونها بأروس أنا ولد محمدية السيار وهنا أخو محمد جبرين العروس تكون يوم الاثنين مباكر الأحد ولازم يوم الاثنين في دقيلة شهر 60 نواصل بلاغات بلاغنا وفا الشبدة كانتو اللوان هارون أبالي ألي جدة محمد يمر أبو أخي بلام أبو بكر حسيني بلام أحمد ولا كشلة حسنة آدم ولد الحاجة أبو نصيب عمر آدم بلام أبو يو حسنة ماوندي آدم إيسى بدرمان
فكي بشارة حسنة بلام عبد الله آدم بلام حسنة موسى إساخة صالح إبراهيم رمضان آدم قربة بلام قربة كمسلم بلام حسنة جامي جيمي اللوان دنا آدم بلام محمد أنجدات بلام محمد أبا ديقا اللوان نقار كليسم بارفر غروب ما اللوان كشلة دنا دينيني دلقي أخونا بكر بلام بكر هارون بلام عمر جبرين بلام عربي فضل بلام ماوند محمد بلام أصيل بلام الحاج الحمدو بلام محمد زين نبي شارة داود إيسا الشيخ عبد الله إدريسا بلام حسن الفاروق الشيخ حسن الفاروق هم كاتبين بلام بلام الحاج جبرين بلام أبسكين بلام قوني في نجمين كورة اللوان محمد انغنوم بلام محمد دايسا بلام حسين عبد الله بلام مكايلا جيلو بلام حسين ولا اديا بلام زكريا هارونا بلام هادم حسنا امباجي بلام جبرين ابا عيسى بلام حسنا دنغوسو ديبيتي صالح والميت بلام جده خي ديليغي سيف جده شيخ ترما بلام جبرين بلام حسيني ودل جيلو ديبيتي عبد الرحمن فاس الغوني غلاديما اللوان كاكا شيخ عبد الله بوبو بلام حسن عبد الكريم لوم الحزن ببلغوا لكل الاهل الاخوان والرفقان البدين والقريبين البر والداخل وناس الارفه بوفاتنا امهم واخوتهم حج هليمتا وشم ماتت اليوم السبت والسرقه تبقى ام باكر الاحد في دريسا كانتون الفاس الاهل الله صبرهم ولا مرهومه الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنه. الساعه 7:43 دقيقه نمشي لمكنه الفن نلوم دي بوتالوالي ديليجي شوبي غابرييل قميص بودره هديه خاصه لكل العرايس وكل الناس اللي بيحبوا راديو تشاد ناجي مويس انا سلموت كثير اكوني

0: بعد ما سمينا الأغنية الجميلة من الفنان شاب إيمان عبد الله الشريف كمان نمشي تاني نلقى التكنسيان الكبير شوبي غابرييل
1: اللي
0: هادو ما يتعرفي عمر إدريس هنا في عمر إدريس عمر الديبيتي الكبير خزينة جبريل هناك وأسرتها من فرشة وكل الناس اللي بيبوا التراث الجميل أنا آتيا وأنا فكري وأنا مبسرنا نقول لكم مساء الخير منا غادي وتشاد

الدكتورة ياسمين من مدينة عب الشام درات بهذه الدرجات. نقول لك مساء الخير يا دكتورة. وما ننسوا كمان ياسمين مع سيدي نسمة حمودي.

بعد ما سمينا التراث الجميل هناك من البطحة من بلد نجات بلد توماي نمشي هناك كونغو ديمقراطيك نلقو البرنس الكبير كوفي أوليوميدي أندرادا هدية خاصة للام جام بلاتفورم الكلمات الناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشات ديركتور حسن جدال وكل جمايته نقول لكم مساء الخير من الإذاعة الوطنية التشادية ماما اسماء قاسم نقول لك مساء الخير الكونسير فاطمة رسالة بكر وكل اللي بيحبوكوا في أولوميدي دكتور حسن أسبرو وكل جمايته هناك من أمريكا بي كابي تكنيك

دكتور قايمه هناك من مقابل تراب كل في اللي عبد الرحمن يقول لك مساء الخير. علي من ابدنقلة يقول لك مساء الخير. ما جسي الحمد ماي اجي من دليبي كل الناس قريب تعبونا من قلفي سلطنة قلفي السلطان وكل جماعة نقول لكم مساء الخير من غادي وتشاف.

الوقت دمع الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تكملنا نعم كتكنا نخلو بكنا لزمين الوجب عنا بكلم لكم بكلام نصارى مع الزميل بشير تليبون بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور الأغاني الجميلة أثر الآلات والموجات ديليغان أبو طلوالي شوبي غابرييل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمضان أبيض نقول لكم أقودوا أفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرد بعافية كان الله ما شاء الأمانته وما مشينا لما جي نلوم معكم أم باكر الصباح إن شاء الله من الساعة 8 لحد الساعة

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. شارك رئيس الوزراء السفير لاميه لينا اليوم في عملية الإحصاء السكاني ضمن عملية الإحصاء السكاني العام الثالث، كان ذلك بمنزله الكائن بالدائرة الثالثة لمدينة جميلة. محمد المهدي أحمد عبد الله.
2: يعد التعداد العام للسكان والإسكان وسيلة تنموية ناجعة، إذ يتيح توفير قاعدة بيانات ثرية بشأن السكان والإسكان، كما أن التعداد يمنح مؤشرات اجتماعية واقتصادية من شأنها المساهمة في تحسين الخدمة العمومية وتعزيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطن وظروفه المعيشية. وعليه فقد أطلقت الحكومة في 20 يونيو المنصرم عملية التعداد العام في نسخته الثالثة، وأشرف على العملية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو كرب الأسرة الأول. وها هو معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا يخطو هو الآخر هذه الخطوة الوطنية الهامة اليوم السبت 24 تموز 2026، ويقوم بتأدية الواجب الوطني مكتتبا، حيث استقبل معاليه في منزله الكائن بهيسة بنغالي بالدائرة الثالثة هنا بالعاصمة إنجمينا فريقا من تنسيقية التعداد العام يتقدمهم المدير الوطني للتعداد العام توم شريف بليو، من ناحية أخرى المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والديمغرافية، الذي أطلع رئيس الوزراء على مجريات عملية التعداد السكاني منذ انطلاقتها وكيفية سيرها. عقب ذلك انفرد معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا بمسؤولة التعداد بنايبو فيدليتي التي قامت بتسجيل بيانات رئيس الوزراء وبيانات عائلته بصفته رب الأسرة في عملية رقمية سرية بحتة لم تستغرق الوقت الطويل، بناء على معلومات محددة وطبقا لأسئلة دقيقة. معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا وبعد خضوعه للإحصاء رافق فريق التعداد خارج عتبة بابه وتابع بأم عينيه ملصق التعداد الذي يشير إلى انتهاء عملية إحصائه كرب الأسرة. هذا وللإشارة فإن عملية التعداد العام الثالث للسكان والمساكن التي انطلقت في 20 يونيو وكان من المقرر لها أن تنتهي في 9 يوليو قد مدت فترتها حتى 21 يوليو الجاري بحسب التنسيقية العامة للتعداد. كما يشكل التعداد دعامة أساسية للتنمية بمختلف محاورها التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية.
1: قدم رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر حديثا صحفيا بدار الصحافة التشادية، دعا فيه المؤسسات الإعلامية على العامة والخاصة إلى لعب دورها الفعال لمواكبة وإنجاح الإحصاء العام الثالث.
3: نتائج التعداد العام الثالث بالسكان والمساكن في توجيه الاستثمارات في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والبنية التحتية والإسكان والزراعة والعديد من القطاعات الاستراتيجية الأخرى، ومن ثم فإن التعداد مسؤولية وطنية مشتركة تعني الجميع دون استثناء، فكل مواطن مدعو إلى أداء واجبه الوطني باستقبال أعوان التعداد والإجابة بكل صدق وشفافية عن الأسئلة التي ستطرح. إن نجاح هذه العملية يعتمد أيضا على جودة التواصل المصاحب لهذه العملية، ومن هنا يبرز الدور المحوري لوسائل الإعلام والصحفيين. فبصفتنا مهنيين في مجال الإعلام تقع على عاتقنا مسؤولية شرح أهداف التعداد وتوعية المواطنين بأهميته والتصدي للشائعات والأخبار الزائفة، ولذا فإننا ندعو الجهات المشرفة على هذا التعداد العام الثالث للسكان والمساكن إلى توفير كل الوسائل اللازمة للصحفيين من وسائل مالية وفنية تساعد الصحفيين في قيام عملهم على أكمل وجه، وكذلك تسهيل مهامهم وضمان حصولهم بانتظام على معلومات دقيقة وموثوقة وكاملة ومحدثة. كما ندعو السلطات الإدارية والمسؤولين المحليين والفرق الميدانية إلى التعاون مع الصحفيين وتسهيل تنقلهم وتمكينهم من الوصول إلى مواقع العمل عند الحاجة، وذلك مع احترام قواعد السرية التي تحكم هذه العملية الإحصائية.
1: نظمت الغرفة التجارية بالتعاون مع المؤسسة التوغولية دورة تدريبية في مجال صناعة الحقائب اليدوية للنساء، وتستمر الورشة ليومين بصالة الكبرى للغرفة التجارية. حسن موسى حزان.
4: دورة تدريبية لصالح النساء المؤسسات التجارية الصغيرة من أجل رفع قدراتهن في مجال صناعة الحقائب اليدوية للنساء. تدخل الدورة في إطار استغلالية المرأة لتكون منتجة ودعمة لأسرتها. بنغوجي سيلفين رئيسة قسم دعم المؤسسات الصغيرة بالغرفة التجارية أودهت بهذه المناسبة قائلة:
5: سوينا فوق لانسومان أنا فرماسيون أنا أبين فرماسيون ساكا مان وفرماسيون ساكا دو أنا أبين دول فرماسيون دا نبايدين أبين دول دا كاني سوفوك ياتوكولي سوفوك انتربرنان ناو وكمرسال دقاق دقاق دول نبايدين دا ياتوكولو ياكتاري سو كمرسان ناو وياتوكولي شلا وطنميزاسيون ناو من فرماسيون دا أبين الوينو كلو ياكتاري يالغا عشرة ولا إشين أنا يالات شاك فام كلو سوفوك ان وطنميان ناو تالي يالغا شوكال أنا وايكي سوفوك من انتربرنانيا شوكال دقاق دقاق كمرسال دقاق دقاق دول دا لساك دا.
4: هذا ونذكر بأن هذه الدورة جاء تنظيمها من قبل الغرفة التجارية بالتعاون مع المؤسسة التوغولية.
1: قدمت صباح اليوم بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية إيمان عبد الله نورين قدمت كتابها الجديد الذي حمل عنوان شات واحدة بألف لون. عثمان يحيى الحاج.
6: شات واحدة بألف لون، هذا هو عنوان كتاب للمؤلفة التشادية إيمان عبدالله نورين، والذي يشير الكتاب بأهمية توعية الشباب والسكان بالتعايش السلمي وتشجيع الاحترام بالبلاد. ويحتوي الكتاب على 95 صفحة مقسم إلى 18 فصول، وكل فصل يشير إلى أهمية السلام وكذا تعليم الأطفال بأهمية التماسك الاجتماعي بين جميع القبائل التشادية. الكاتبة إيمان عبد الله نورين حيث أكدت أن أهمية الكتابة.
7: دولة فوقها مشاكل قبائل ردونا ما تنبني بالمشاكل، لازم نسوم وحدة ونعيش بالسلام والتعايش. يعني مش كي كانت دولة تنبني دولة بمشاكل قبائلية بتفرقة بأشياء زي دي دولة ما تنبني. دان نرسل رسالة لكل شعب تشادي، خلوا منكم المشاكل القبائلية.
6: ونشير بأنه خلال عرض الكتاب تداخل عدد من الحضور بتشجيع الكاتبة في مواصلة التأليف. وللتذكير بأن المؤلفة من مواليد عام 2009 وتعتبر أصغر الكتاب التشاديين بالبلاد.
1: شهدت ساحة السوق الحديث لمدينة بيلتين عرض مسرحية مقدمة من فرقة إسحاق جيجادينباي المعروف بمندرجه، تناولت أهمية التعايش السلمي بين المواطنين. النور أحمد خميس.
8: في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ قيم السلم الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية، جاء هذا العرض الكوميدي الذي قدمته فرقة مندرج المسرحية بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على السلم الأهلي وترسيخ ثقافة الحوار والاحترام المتبادل، حيث تفاعل الحضور مع العروض. وهذا ما بدا واضحا من خلال كلمة كل من عمدة مدينة بيلتين حسن سليمان نورين والأمين العام لولاية وادي فراء عبد العزيز مي محمد.
9: الشارع نقدر نسوي من شاطر الاثنين ثلاثة نشربه كتر حكومة يجيب لنا شاطر كبير. تعيش السلم ده شغل مهم ولاية عجينة وادي فراء.
8: الفنان الكوميدي إساق دي قدنباي يتحدث عن قافلة الاتحاد المقدس التوعوية.
10: أنا بدوره السكان أنا جد ده يكون
8: ومن المقرر أن تستمر القافلة التوعوية لتجوب معظم محافظات ولاية وادي فراء. من مدينة بيلتين، النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنين هتتشدد في أسحر السايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف دي حرارة

الخريف خضرا خلال نهارا قشيت الخريف خضرا خلال نهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا بيت الفريقنا مالك الجمال وارا مالك الجمال وارا